0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفتح استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إخوة الإيمان، في حوالي 3:30 إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة فجر يوم الجمعة. ينقل الصلاة الزميل الدكتور علاء عرابي، ومن التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، معهما قارئاً القارئ الشيخ هاني الحسيني، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر في 4:12 إن شاء الله تعالى المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة البقرة نستمع إلى القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

والله غفور.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية قدمه الشيخ السيد عطية ندى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور علاء عرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف لننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله سبحانه، ثاني أيام التشريق. وما أجمل أن نتأمل هذا الأثر البالغ للكلمة الطيبة ونحن نعيش جلال ثاني أيام التشريق، يوم النفر الأول. هذا اليوم المبارك الذي يتوهج فيه الحجيج بالذكر والتكبير وتتعالى فيه الأصوات بالتحميد والتهليل. إن أيام التشريق ليست للأكل والشرب فحسب، بل هي ميقات زمني لتعميق الصلة بالله عبر أعظم جليات الكلمة الطيبة، وهو ذكر الله سبحانه. فكما يشرق اللحم في الشمس، تشرق الأرواح في هذه الأيام بنور القول الحسن. إن الحج بمناسكه العظيمة هو مدرسة كبرى لتهذيب الألسنة وترقية الخطاب، فالقاصد لبيت الله الحرام منهي عن الرفث والفسوق والجدال، مأمور بالبشر ولين الجانب. في الحج يختبر المرء قدرته على احتمال الآخرين، ويتعلم كيف يكبت غيظه فلا يخرج من بين شفتيه إلا لفظ كالشهد يمسح به على قلب أخيه المجهد في الزحام. هناك تذوب الفوارق وتتحد الألسنة على قول واحد، فيعود الحاج وقد أشرب قلبه حلاوة القول السديد، وأدرك أن نسكه لا تكتمل، وأن حجه لا يكون مبروراً إلا إذا كان كلامه طيبا وأطعم الطعام وأفشى السلام. فما أحوجنا في ثاني أيام التشريق وفي كل آن أن نجعل من ألسنتنا منابع للخير ومنارات للهدى، تقتدي بهدي الحج الطاهر لنبني بالكلمة الطيبة ما هدمته خصومات الأيام. أخوة الإيمان والإسلام، ومعنا قارئاً اليوم القارئ الشيخ هاني الحسيني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. أخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء الإيماني الطيب أن نحيا مع كتاب الله مع القارئ الشيخ هاني الحسيني، يتلو علينا بدءاً من الآية العاشرة من سورة إبراهيم.

واستفتح.

هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني، وكانت خير مستهل ومستفتح لهذا اللقاء الإيماني الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الكلمة الطيبة هي كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد من أيام الله سبحانه، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ منتصر الأكرد.

له مبرور وسقيت سقيك إنه مشكور فاهنأ بحجك والقبول.

وأتيت للحجرات وأتيت للحجرات

يدعون ربهم

أهم ضيوفك أقبلوا؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف في القاهرة. رفع الأذان الشيخ منتصر الأكرت، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، وقد استمعنا في تلاوة هذا الفجر من الشيخ هاني الحسيني قول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. حيث إن إبليس اللعين يقول يوم اللقاء حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: إن الله وعدكم الوعد الحق فأنجزكم سبحانه ما وعدكم ووعدتكم وعد الباطل فلم أفي بما وعدتكم به وما كان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر والضلال لكن دعوتكم إلى الكفر وزينت لكم المعاصي فسارعتم إلى اتباعي فلا تلوموني على ما حصل لكم من الضلال ولوموا أنفسكم فهي أولى باللوم ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم وما أنتم بمغيثي بدفعه عني إني كفرت بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة إن الظالمين بالشرك بالله في الدنيا والكفر به لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. وهذا هو حال الشيطان يوم اللقاء. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام بالصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة من القارئ الشيخ هاني الحسيني.

بسم الله الرحمن

يطلقه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه.

0: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى. وأمن في الصلاة الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ هاني الحسيني، ومبتهلا المبتهل الشيخ منتصر الأكرد، ومن الإذاعة الخارجية طارق حسن وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام وأحمد رامي وأحمد إمام، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود، وتابعنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل سلامة رشدي. كنت معكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة الموافق 12 من ذي الحجة لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف 29 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم طيب مبارك إخوة الإيمان والإسلام إلى فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 75 من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء،

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان،

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

عذاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من

تسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار

أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا بدءا من الآية 75 من سورة المؤمنون وحتى الآية 54 من سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد حوالي 3 دقائق من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه. فهنيئا لمن فارق مضجعه ثم قام وتوضأ فأحسن الوضوء لأداء صلاة الصبح قبل شروق الشمس بإذن ربها في 6:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم، يوصل الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله المبارك بدءا من الآية 55 من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليتبين

زينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

لله. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها

لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا بدءا من الآية 55 من سورة النور وحتى الآية 9 من سورة الشعراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في تمام 6 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع إشراقة شمس يوم الجمعة تخلع الدنيا ثوب العناء وترتدي حلة من سكينة. نسأل الله تعالى أن يجعل شمس هذا اليوم تشرق على أوجاعنا فتشفيها، وعلى همومنا فتبددها. اللهم اكتب لنا في كل خيط ضياء استجابة لدعاء. اللهم عطر جمعتنا بالإيمان، وأنر بصائرنا بنور سورة الكهف، وصلي وسلم على من أشرقت ببعثته القلوب، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى دقات 8. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية داود محمد، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. إخوة الإيمان، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ حمد الزامل في تلاوة مباركة من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه

رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: خوفك من الله قوة، لكن خوفك من العباد ضعف. ذلك لله عز، وذلك للعباد مهانة. لجوءك إلى الله فوز وأمان، ولجوءك للعبد ضياع وخسران. أنا عبد سوء آبق، كل على معبوده، يا بئس ما أنا فاعل. ولقد أتى العبد المسيء ميمما مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب، وسودت وجه المعاصي، ثم ذا أنا سائل.
1: ربي إلهي، دموع العين جارية، والقلب تحرقه في أضلع النار.
0: ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، إذ لم يكن عمل لدي يقابل. ولبست ثوب الخوف منك مع الرجاء، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توبة مقلع فيها الشروط كوامل. وارزقه علما نافعا، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. فإذا فعلت فحسن ظني صائب، والظن كل الظن أنك فاعل يا غفور. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
2: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية العاشرة من سورة الشعراء وحتى ختام السورة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المحسنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم

يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين.

إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين.

عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية

قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجني

الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون

0: ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية العاشرة من سورة الشعراء وحتى ختام السورة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 11 إلا الثلث، وقبلها وفي تمام العاشرة نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
4: الرسالة الأولى وردت من المستمع راء ألف نون، يقول في رسالته: ما هي علامات الحج المبرور؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور كما جاء في سبل السلام للصنعاني هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي، وقيل المقبول، وقيل هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده خيرا من حاله قبل الذهاب إلى الحج. ومن ثم فالحج المبرور هو الذي تثمر حالة الشخص الذي يعني يؤدي الحج من صدقه مع نفسه ومع رفاقه، فلا خصام ولا جدال ولا شقاق. إصداق ذلك قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج الذي صدق مع نفسه وسافر من مال حلال ورزق طيب، يشعر بصدق النية، يؤدي المناسك لم تغب عن باله، طاعة لله سبحانه وتعالى اقتداء بالأنبياء عليهم السلام، ويعظم المشاعر والمناسك يعني في الحج. يقول تعالى عن أبينا إبراهيم عليه السلام: والذي يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عليه أن يقتدي بذلك أو قد اقتدى بذلك بالفعل. لكي يكون الحج مبرورا يعلم الحاج أن الله مطلع على صدق النوايا حينما يقدم هديه. يقول تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انظر إلى سيدنا عمر رضي الله عنه ويقبل الحجر الأسود بدءا بالطواف حول الكعبة، يقبله ويخاطبه ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. الحج يكون مبرورا إذا كانت التوبة خالصة، لم يظلم الحاج أحدا، لم يظلم جارا، لم يأكل ميراث أحد، لم يقطع رحما، سوى بين أولاده في المعاملة، سوى بين زوجاته فيما هو واجب عليه من التسوية. الحج المبرور علاماته تظهر حين خروج الحاج من بلده إلى الديار المقدسة، إذ ودع جيرانه، يؤدي الحقوق الواجبة عليه حتى تبقى ذمته خالصة لأداء المناسك، لا يسرف ولا يقتر، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الحج المبرور فيه يشغل الحاج نفسه أثناء أداء المناسك بالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكبير والتهليل، كل في موضعه. سئل صلى الله عليه وسلم: أي حج أفضل؟ قال أكثرهم ذكرا، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والحج رفع صوت بالتلبية، والثج نحر البدن الجمال ناقة. هذا يدل على أن الحج قد عظم شاعر الله وأقبل على الله تعالى قائما خاشعا قانتا اقتداء بأنبياء الله سبحانه وتعالى، وهذا لله التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج علاء كامل، يقول في رسالته: ما هي الدروس المستفادة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى بخطبة الوداع؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة تسمى حجة الوداع، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه، حيث قال لهم: أيها الناس اسمعوا مني، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهناك العديد من الدروس التي ينبغي الاستفادة منها، وذلك على النحو التالي: أولا، إن هذه الخطبة هي أول وثيقة تدافع عن حقوق الإنسان في تاريخ البشرية، حيث حرمت الاعتداء على الآخرين، أي كان هذا الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وبذلك يعيش المجتمع وأفراده آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وقد جاء هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، مما يدل على حرمة الإنسان، وأنه لا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا ارتكب ما يبرر ذلك. ثانيا، اشتملت هذه الخطبة على مبادئ تؤدي إلى استقرار المجتمع وشعور الناس فيه بالعدل والمساواة، وأن لكل فرد في المجتمع مكانة متساوية مع غيره، وأن ميزان التفاضل هو التقوى والعمل الصالح. ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. ثالثا، أن يكون الإنسان قدوة لغيره في الخير، فيبدأ بنفسه وأهله حتى يكون لدعوته صدى واستجابة وأثرا عند الآخرين، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتخذ من عمه العباس قدوة للآخرين في الانتهاء عما حرمه الله تعالى، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وإن أول ربا أبدأ به ربا عم العباس ابن عبد المطلب، فاتخذ عمه العباس قدوة للآخرين. رابعا، ومن المبادئ التي اشتملت عليها خطبة الوداع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء، سبق بها من يدعي لنفسه أنه ينصف المظلوم ويقف في صف المرأة ويدافع عن حقوقها، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله واستوصوا بالنساء خيرا، إلى غير ذلك من المبادئ السامية والمسل العليا التي اشتملت عليها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك هذا، وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة القلم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة القلم طلع علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 37 من سورة القمر، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: ونذر.
1: في هذه الآية الكريمة نريد أن نلقي الضوء على صلة هذه الآية بما قبلها، ولما ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها شلي جدا، فهي استطراد في الحديث عن قوم لوط، حيث تحكي لنا هذه الآية صورة من صور فجور قوم لوط والتي استحقوا بها العذاب. والمعنى: والله لقد حاول هؤلاء الكفرة الفجرة المرة بعد المرة مع لوط عليه السلام أن يمكنهم من فعل الفاحشة مع ضيوفه الكرام من الملائكة، ظنا أنهم فريسة سهلة ووليمة شهية نزلت في ديارهم النكراء. فكانت نتيجة محاولتهم القبيحة أن طمس الله أعينهم وحجبها عن النظر إليهم، فصاروا لا يرون شيئا أمامهم. وعد سبحانه وتعالى فعل المراودة بعن لتضمينه معنى الإبعاد والدفع، أي حاولوا دفع لوط عليه السلام عن ضيوفه ليتمكنوا من فعل الفاحشة بهم. ومعنى طمسنا أعينهم أي صيرناها ممسوحة وجعلناها كسائر الوجه لا يرى لها شق، وقيل أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها. ومعنى نظر هنا ما أنظركم به لوط من العذاب، وعطف النظر على العذاب باعتبار أن العذاب تصديق للنذر، أي ذوقوا مصداق نذري، وتعدية فعل فذوقوا إلى نذري بتقدير مضاف، أي ذوقوا آثار نذري. وحذفت ياء المتكلم من قوله ونذري تخفيفا ومراعاة للفواصل الشجية التي ختمت بها آيات هذه الصورة المباركة المبنية على حرف الراء. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان ماذا بعد الحج نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد انتهى موسم الحج على خير والحمد لله. تقبل الله من المسلمين أعمالهم وغفر لهم، وها هم الحجاج يعودون إلى بلادهم. ومطلوب من كل شخص حج إلى بيت الله، مطلوب منه أن يغير من سلوكه السلبي إلى سلوك إيجابي، وأن يبتعد عن كل شيء يغضب الله أو أن يكون سببا في أذى أي إنسان، لأن الإسلام دين أخلاق يحث معتنقيه أن يكونوا على مستوى خلق عظيم. فعليهم أن يتحلوا بالمروءة والشهامة والنجدة. فإذا رأيت أن أي شخص في ضائقة لا تقل أنا مالي، يعني أنا اللي مصلح الكون، لأن هذا أسلوب مرفوض من شخص يصلي لله ويصوم ويحج. فالإسلام دين النصيحة، مطلوب منك أن تقدمها لغيرك وأنت تتحلى بها. هذا الدين هو دين الهمة العالية، لأنه لا يدعو إلى الخمول والكسل. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيا حجاج بيت الله، كونوا نماذج مشرقة في تدعيم روابط الأخوة ودفع عجلة العمل والإنتاج مع التحسين والتجويد للأداء. دعموا نهضة أمتكم، لأنه ما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط. دعموا دور الانتماء للوطن، لأن حب الوطن من الإيمان. وأشيعوا قول نبيكم الذي صليتم في روضته، لا ضرر ولا ضرار. اعملوا بجد ونشاط، حفظوا أولادكم القرآن وكونوا قدوة لهم. ابتعدوا عن الإسراف، لأن الله لا يحب المسرفين. ساهموا في كل عمل اجتماعي يعود نفعه على الناس، لأن خير الناس أنفعهم للناس. حافظوا على المال العام، لأن كل شخص مسؤول عنه، ومن حافظ عليه حفظه الله ورعاه. ومن أهمل في المال العام وأتلفه ولم يعمل على تنميته ضيعه الله في الدنيا وأخزاه يوم القيامة. لا تتعاملوا أبدا بالرشوة، ولا تكونوا وسطاء لها، فقد لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. أيها الحاج الكريم، في أي عام أديت حجتك حافظ عليها وصنها، لأن الله يتقبل من المتقين، وهم الذين التزموا بالخير وعملوا به وتمسكوا بالأدب والأخلاق. عليكم أن تعطفوا على الصغير وأن تحترم الكبير، لأنك عاهدت الله أن تكون أمينا على نفسك، ترعاها وتقوم عوجاجها. وصوت القرآن، وهو كلام الله المنزل، يرن في أذنيك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كونوا أوفياء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. عظموا حرمات الله، لا تهملوا الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا يكن أحدكم حقودا ولا حسودا، لأنهما نار، وهي تدمر حاملها قبل أن تدمر غيره. فلا تدمروا أنفسكم، وصدق الله العظيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله

0: كان بكم رحيما. يا حجاج بيت الله، كونوا حراسا للفضيلة، متعاونين مع أهلها، متمسكين بكل شيء يقربكم من الله، لتنعموا بالسعادة والنجاح والفلاح، ويتقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان ماذا بعد الحج؟ استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السابعة تماما كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.

ما يرضي الله.

تعلمت.

الله.

نعم.

الله الله.

عليه وسلم.

الزياده الاخويه.

الله عليه وسلم.

ميت.

وقع.

الله الله الله.

من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الكهف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهذا التعبير كناية عن رحمة الله الواسعة وعن قبول توبته لعباده، وأنه يفتح لهم أبواب كرمه وبره ورحمته بالليل وبالنهار. بالليل ليتوب من أذنب بالنهار، وبالنهار ليتوب من أذنب بالليل، حتى تظهر علامة الساعة الكبرى. وعلامة الساعة الكبرى تكون بطلوع الشمس من مغربها، فيغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من مغربها كان هذا من العلامات الكبرى لقيام الساعة، فيغلق باب التوبة، فلا تقبل توبة إلا من تاب قبل ذلك. وهكذا يوضح لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم سعة رحمة الله وكرم الله بعباده، وهو يطلب منهم ويدعوهم أن يتوبوا إليه، ويبسط يده بالليل، أي تتسع رحمته وتوبته ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أما بعد طلوع الشمس من مغربها فهذا علامة على قيام الساعة. طلوع الشمس من مغربها من العلامات الكبرى للساعة، عندئذ يغلق باب التوبة ولا يقبل من الإنسان توبة. كذلك أيضا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الموت والاحتضار والغرغرة فتتوقف أيضا التوبة. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. ما لم يغرغر أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وإنما لم تقبل التوبة لرؤيته ملائكة العذاب، ولأن مرحلة قبول التوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لم يغتنمها وكان يسوف. من أجل ذلك كان علينا أن نبادر بالتوبة ولا نسوف ولا نؤجر، لا نؤجل حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الغرغرة، بل يتوب وهو في صحته وفي عافيته، يستغفر الله العظيم ويتوب إليه. ومعلوم أن التوبة هي ندم على ما فات وعزم على عدم العودة إلى المعصية وإقلاع عن الذنب الذي كان قد ارتكبه. وإذا كانت المعصية في حق من حقوق العباد وجب عليه أن يرد الحق إلى أصحابه. إذا أدى أركان التوبة هذه فتلك هي التوبة النصوح المقبولة التي أمرنا بها حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم ودعانا إليها، بل بين لنا عليه الصلاة والسلام أنه يتوب إلى الله ويستغفر الله في كل يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله، يحلف ويقسم، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. ويحلف على ذلك ليؤكد الأمر لأمته حتى تحرص، حتى تستكثر من الاستغفار والتوبة. فهو مع أنه رسول ونبي ومعصوم وغفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، مع كل هذا يقسم لنا أنه يستغفر الله يتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فما بالك بنا نحن، ونحن الخطاؤون والمذنبون. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي حديث آخر يقول فيه: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المسداة، ويا خير خلق الله، ويا من علمت أمتك سرعة الرجوع إلى الله والتوبة من كل ذنب حتى تكون موضع القبول من رب العزة سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
5: وصحبه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج، فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه الأخت المستمعة شيماء وائل محمد محمد صقر من محافظة القاهرة. أما الآن فإلى سؤال جديد من أسئلة المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. رمي الجمرات من مناسك الحج التي شرعها الله تبارك وتعالى اتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام، وهو من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء، ومن تركه عمدا فعليه دم. وأصل هذه الشعيرة يعود إلى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام حين امتثل لأمر ربه عز وجل وواجه وساوس الشيطان بالرجم والتكبير. ومن هنا كانت شعيرة رمي الجمرات من أعظم شعائر الحج التي تجسد معنى الطاعة والانقياد الكامل لأوامر الله عز وجل. ووقت الرمي يكون في يوم النحر العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فيرمي الحاج في يوم النحر جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وفي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، الصغرى الوسطى الكبرى، كل يوم بسبع حصيات لكل جمرة. وتمثل شعيرة رمي الجمرات صورة من صور الصراع بين الإنسان والشيطان، فتجدد في كل حاج معاني التحدي والانتصار على وساوس الشر. ولذلك لا يكون رمي الجمرات عملا ظاهريا مجردا، بل هو تعبير عن تجديد العهد مع الله تعالى والانتصار على الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وهو كذلك استحضار لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام في رفض الإغواء والثبات على الحق. والسؤال التاسع والعشرون، اذكر حديثا شريفا في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، تستمعون إلى إعادة لهذا السؤال من مسابقة أذان الحج في 17:10 من مساء اليوم إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول وسطية الأمة المسلمة في كل مجالات الحياة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول جمع المؤمنين للشدة والرحمة، وذلك من خلال الآية 29 من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله، والدليل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. كان زمان الكتب المقدسة ربنا ما بيحفظهاش، ربنا بياكل حفظها لمين؟ لمن آمن بها. تقوم لما تيجي مثلا تشوف القرآن وتكلم عن أشياء من 14 قرن لسه العقل البشري ما اتجهش ناحيته، وبعد ذلك تجد أنه هو مثلا لما جت ألمانيا تبحث في الإحساس اللي في الإنسان، يحس إيه؟ بيحس إزاي؟ اختلفوا، يقول لك الحس ده في المخ، قال لك في إحساس قبل ما يروح للمخ، بدليل أنك أنت تجيب إيه؟ إصابعك قدام عين واحد قبل ما يلمس جلده يغمض عينه. طب إزاي أحس؟ قالوا لا، ده في النخاع الشوكي رد الفعل، إلى أن انتهوا على أن الإحساس كله مركز في الجلد. فقال لك أنا لما بدي واحد حقنة بنفذ الحقنة من إيه؟ من جلده. الألم يجي زي قرصة البرغوث، لكن بمجرد ما ينفذ من الجلد ما فيش ألم. قالوا ففهموا أنهم جابوا إيه؟ عقدة في الكون. لما نظرنا إلى القرآن وجدنا مس هذه المسألة من 14 قرن قبل أن يخترعها. قال إيه؟ في الكفار لما يعذبوا في النار، قال كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. فكأن إذاقة العذاب لا تتأتى إلا في الجيب. فلو كان ينحرق يبقى ما عادش إيه؟ يبقى دي القرآن، هذه المعجزة، معجزة إيه؟ بقي. كان مثلا يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طب علمنا بعدين إنهم لما يجوا في الكهرباء يقولك لازم موجب وسالب، موجبين اثنين ما يجيبوش الشرارة، سالبين الاثنين ما يجيبوش، لازم ايه؟ موجب وسالب. وبرضو في المطر لازم بالشكل ده. إذا من اللي قال هذا الكلام؟ القرآن. ولما يقول لك ولله المشرق ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق الله. يبقى كم حاجة؟ مرة مفرد، مرة مثنى، مرة يبقى جمع. يقول لك ايه الحكاية دي؟ قال لك ليه؟ لأن كل مكان له مشرق وله مغرب. لما نقف في أي مكان نقول والله الشمس بتشرق عند نخلة بني فلان وبتغرب عند الجبل الفلاني، يبقى لها مكان محدود في إيه؟
6: مشرق ومغرب.
5: لكن أنا حين تشرق الشمس علي من عند النخلة زي ما بنقول، لا تشرق علي إلا إذا غابت عند غيري، يبقى أمام كل مشرق إيه؟ مغرب، وأمام كل مغرب مغرب. يبقى لما يقول رب المشرقين ورب المغربين ماشية ولا لا؟ فإن نظرت إلى مكان واحد يبقى رب المشرق، وإن نظرت إلى الأماكن المقابلة أنها لا تغرب على شيء وتشرق على الآخر، ولا تشرق على شيء إلا إذا يبقى فيه مشرقين وفيه إيه؟ وفيه مغربين. طيب لو أنت جيت في الحتة الواحدة زينا مثلا وجينا في رمضان، تلتفت تلاقي مغرب القاهرة أذن والشمس لسه طالعة فين؟ اسكندرية. الله، يبقى دي لها إيه؟ الله. يبقى إذن قال لك ده كل لحظة من اللحظات لها مشرق ولها إيه؟ في كل لحظة مشرق ومشارق ومغارب ولا لا؟ يبقى مشارق. القرآن جابها إزاي؟ أم قال لك لأن اللي قالوا عالم ما يكون عليه كونه الذي خلقه. نعم، محمد رسول الله. الذين استقبلوا أمر رسول الله بأنه بعث، هل سمعوا شيئا من القرآن؟ ده بمجرد ما قال أنا رسول عين الله. طب خدوا الدليل على أنه صادق من ماضيه، لأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، فكيف لا يكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس؟ ده معقول؟ فبمجرد ما قال قالوا صدق. سيدنا أبو بكر لما كان غايب وبعدين جاء قالوا إن صاحبك يدعي أنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه عرج به إلى السماء، ماذا قال؟ قال إن كان قال فقد صدق. ليه؟ لأنه مجرب عليه الصدق، مش ممكن إيه. يبقى إذن كلمة محمد هي الشهادة بأنه رسول إيه؟ بشهادتكم أنتم. هذه انت شفتوه وشفت اخلاقه وشفت، يبقى ينفع رسول ولا ما ينفعش؟ يبقى ينفع ايه؟ يبقى ينفع رسول محمد رسول الله. امال المعجزه جايه لمين؟ جاءت لمن ينكر الرساله،

انك يضيق شديد. وايه قال لك؟ ده دليل على ان المؤمن ملوش طبع واحد يحكمه، بل طبعه يتلون حسب التكليف من الله. فاذا كان عدو يبقى شديد عليه، واذا كان من وياه مؤمن يبقى ذليل له. يبقى مش مطلوع لا على الشده ولا على الايه، اشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك ايه؟ اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. كيف يكون ذليلا وعزيزا في ان واحد؟ قال لك لانه اللي بيطبع المنهج يبقى بالنسبه للكافر عزيز عليه، اوعى إيه، وبالنسبه للمؤمن يبقى ذليل له. نخفض لهما جناح الذل. الله. يبقى اذا ده دليل على ايه؟ على ان المنهج الايماني لا يجعل الانسان على طبع واحد. والا يقول لك ده الطبع رغم انه طول عمره شديد. ولذلك دي فسرت لنا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. سيدنا ابو بكر كان معروف عنه انه ايه؟ حليم ولين وكل حاجه، لكن لما جه في حروب الرده قال لو فضلوا على الرده لا اقاتلنهم حتى بالذر. يقولوا له اهلنا ومش عارف ايه وبتاع. يقول لعمر الجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام، عمر اللي مفهوم انه شديد بيلوم مين؟ بيلوم ابو بكر. لكن الموقف صنع، لان الرده دي ما كانش وقف امامها هذا الموقف، كانت تستشري، وخصوص الناس اللي كان ايمانهم لسه مزعزع. فكان ولا بد، لو ان ذلك في مكان عمر كان لك ما هو شده الفها الناس من عمر، انما ابو بكر يا اخوان اللي ما فيش فيه شده بقى ايه؟ بقى شديد. وابو بكر يقول له اجبر في الجاهليه وقوار في الاسلام، يبقى دليله على ان الموقف هو الذي يطبعه المؤمن، مش طبعه انه شديد على اطلاقه لا. ولذلك يقول لك ايه؟ واخفض لهما جناح الذل، مش من الذله اللي هي ده، من الرحمه. ده الذله دي نشأة من مين؟ مش من الرحمه، لانهم ما عندهمش جبروت يذلوك بيه. نعم. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله، شوف كده الاوصاف بقى كده، اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. الركوع اللي هو ايه معروف، الاشد منه خضوع السجود. فالركوع ادي منزله، والسجود ادي ايه؟ منزله اعلى. ولذلك لما ربنا قال لمريم يا مريم اقنتي لربك ايه؟ واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى يظهر ان الصلاه كانت عندهم ركوع بس. قال لها انت تفضلي بانك انت تزيد الركوع ايه؟ سجود. لكن مش يعفيكي من الركوع، مش تقول انا جبت الاعلى تسيب الادنى، واركعي مع الايه؟ اركعي مع الراكعين. على تراهم ركعا سجدا، العبوديه الكامله، العبوديه في مراحلها المتعدده. ركوع يحني الواحد، وسجود يخضع جبهته للارض اللي هي اشرف حاجه يحطها في الايه؟ في الارض. ولذلك ابليس لما في جداله مع الله بيقول ايه؟ انا ساقعد لبني ادم دول اللي هو سبب النكبه بتاعتي وطردت من الجنه عشانه، هقعد لهم طريقك المستقيم، ما روحش الخماره لان اللي رايح الخماره مش عايزني. يبقى جيله وهو بيصلي. وزيك تلاحظ ان اغلب الناس وهو بيصلي تجيله قواطر يمكن ما يفتكرهاش بقاله مده، يقوم يفتكرها. يا اخي لكن خيابتنا ان نتلهي بالخواطر ونكر فيها. لكن لو اخذنا الروجيتا بتاعت ربنا، قال اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله. ساعه ما يسمع استعاذه بالله يعرف انك فاسته، وما دام فاسته يبعد عنك ويقول لك ده فاسني ونشوف واحد تاني لابقى غيره. وذكر ضربنا مثل مره وقلنا الراجل قاعد بالليل فشاف لص بيحوم حول البيت بتاعه. نقول اول ظاهره ان ما دام اللص حام حول بيتك يبقى لازم البيت عمران، والا اللص ما يحومش حول بيت خربان. خلاص ما يحومش حول بيت ايه؟ خربان. لكن انت شفته حام كده وبعدين قلت له احم، يعمل ايه؟ اهي احم دي الروجيتا اللي ربنا عملها، قال ايه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هو يستضعفك ولكنك تذكره باقوى منك ومنه بالله. يقوم ما يجيش تاني. لما قال برضه ثم لآتينهم من بين أيديهم قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، تجد ما هوبش ناحية حاجتين اتنين،

0: لا العلو ولا السفل.
1: ليه؟
0: قال لك لأن العبد إذا كان دائما مستحضرا لعلو الألوهية الأعلى وذل العبودية الأدنى لا يمكن أن يأتيه الشيطان. فناصح أو ما قدرش يجيب الناحيتين الاثنين دول، لأن اللي فيه هذا الوصف ما يجلوش الإيه؟ ما يجلوش الشيطان. طب هم ليه بقى رحماء وأشداء ودراهم ركعا سجدا؟ ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم الأضحية عن الميت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: أولا نقول إذا كان هذا الميت قد أوصى بالأضحية عنه أو وقف وقفا لذلك، يعني ليذبح أو ليذبح وليه أو أحد أقاربه عنه الأضحية بعد موته، جاز ذلك بالاتفاق. أما إذا لم يكن هذا الميت قد أوصى بذبح أضحية وأراد الوارث أو غيره من الأقارب أن يضحي عن ذلك الميت، فذهب جمهور العلماء إلى جواز الأضحية عنه، وهذا هو المذهب المختار،
1: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الثامنة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم وصباحكم بكل الخير. أهلا بكم مستمعينا إلى فقرة فترة الصباح التي تمتد معكم حتى 11 إن شاء الله. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكنا مستمعينا قد سعدنا وإياكم في الفترة السابقة بصحبة الزميل هاني عمشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ بهذه التلاوة العطرة من سورتي الحشر والممتحنة، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عذر. بأسهم بينهم شديد.

فَقَالَ

الله.

يوم القيامة يفصل بينكم.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في هذه التلاوة من سورتي الحشر والممتحنة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة دكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم عالمنا الجليل.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور داود. ولا يزال الحديث موصولا عن الآثار التربوية للحج، ونستكمل في هذه الحلقة الدروس المستفادة في التربية الإيمانية من الحج.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخي الكريم، الدروس التربوية الأخلاقية التي تبني في المؤمن الأخلاق الإيمانية كثيرة، ويأتي في قمتها ما ذكره الله عز وجل في قرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما أحوجنا إلى هذا الأدب في حياتنا بعد الحج؟ فهو تدريب عملي حتى نكتسب هذه الأخلاق الكريمة.
1: نعم.
2: إن الناس إذا أوتوا الجدل والكلام فإنهم في سوء، وإنهم ليسوا في خير.
1: نعم.
2: لذلك يخلصنا الله من هذه الأمور بهذا التوجيه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كي يعيش المؤمن بهذه الآداب بعد الحج. أيضا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذوق الرفيع، وأن نراعي من حولنا فلا نزاحم في أي موقف يجتمع فيه الناس، عند مواصلة، عند شيء، التدافع والمزاحمة وأخذ دور غيرك إلى آخره. الحج يعلمنا هديا كريما في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في أكثر من موقف: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس بالسرعة. وأيضا من هذه الأمور التواضع لله عز وجل، وعدم التميز على الناس، يعالج النرجسية والأنانية التي في بعض الناس. فنجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث قديم بالي وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي.
1: نعم.
2: وحينما أراد الصحابة أن يغيروا ذلك قال: لا، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعالج الأنانية والنرجسية التي فينا، وحب التباهي والتعالي والتفاخر، وهذا كثير فينا. من الآثار التربوية أيضا في عبادة الحج، وهو يعالج النرجسية والأنانية التي في بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يتميز على أصحابه حتى في شربة الماء. لما أراد أن يشرب ودعا العباس عمه وقال: أريد أن أشرب. فبدأ يجهز له ماء قد خبأه للنبي، أعده وبرده، فقال له: ما تفعل يا عباس؟ قال: هذا ماء خبأته لك، بردته لك. قال: لا، لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام: اسقوني مما يشرب منه الناس، أنا واحد من بين الناس، أشرب كما يشربون وأكل مما يأكلون، ولا تميز لي. هكذا يعلمنا هذا الدرس التربوي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شك أن رعايته لابد وأن نعتبر الضعفاء والمساكين وأصحاب الحاجات في المجتمع، فيعلمنا خلق الإيثار وأن نقدمهم على أنفسنا، فكان دائما يقدمهم ويأذن لهم بالانصراف قبله، وكان شديد الحرص عليهم صلى الله عليه وسلم. خلق الإيثار معالج لخلق الأنانية. من الآثار التربوية التي تظهر في الحج والله سبحانه وتعالى يبينها لنا جانب الكرم الفياض ونفع الناس، يعني بمقدار ما تنفع الناس فأنت على خير. فقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها،
1: نعم،
2: يعني التصدق بهذه اللحوم على الفقراء والمساكين ونحو ذلك هو الذي من وراء هذه الشعيرة، إطعام الناس وإسعاد الناس والفقراء والمساكين ونحو ذلك.
1: مغبى عميق يا دكتور.
2: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال ما من شك أن كل هذه الأخلاق التي كانت من سيدنا رسول الله وكانت في الحج هي من الآثار التربوية للحج. من ذلك أثناء الرحلة والنبي قادم من المدينة إلى مكة وثمانية ليالي وأيام النبي يستريح في بعض المواضع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرأفة وفيه الرحمة بالناس جميعا وبالضعفاء خاصة. بل ويعلمنا من الآثار الحكيمة كيف نستقبل المشاكل. لماذا؟ لأن كل رحلة لها اختباراتها، قد يأتيك الاختبار في المطار، قد يأتيك الاختبار أثناء الرحلة بعد الرحلة إلى آخر ذلك، لكن كل رحلة لها اختباراتها لها مشقتها. لما كان سيدنا أبو بكر هو الذي تعهد بالزاد للنبي وأزواجه الذين خرجوا معه في الحج وجعله على بعير واحد وجعل غلاما حارسا راعيا لهذا البعير، وضل هذا البعير وغفل الغلام عن هذا البعير، فلما طلب النبي شيئا من الطعام والزاد إذ بالبعير لا يوجد، فبدأ سيدنا أبو بكر يعنف الولد، فابتسم النبي ونبه سيدنا أبو بكر بأنه محرم، لكن نبهه بطريقة فيها الذوق الرفيع، قال ألا تنظر إلى هذا المحرم الذي يعنف غلامه، يعني أنت محرم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد هذه الناقة وهذا البعير، وعاد بالفعل. فالنبي يعلمنا أن الغضب والانفعال لا يحل المشكلة، ولكن اللجوء إلى الله والملاذ الآمن إلى الله سبحانه وتعالى والنظر والفكر في الحلول العملية هو الذي يحل المشكلة. هكذا يعلمنا الحكمة كل هذه وغيرها، إنما هي من الآثار التربوية لعبادة الحج. فاللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام فهمنا وعلمنا واجعلنا أسوة وقدوة لعبادك.
1: اللهم آمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم حلقات عن الحج والعمرة، ويسرنا أن يكون ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وحلقة اليوم تدور حول المبيت بمنى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا خلاف بين العلماء أن هذه الأيام هي أيام منى التي فيها ذكر الله على الذبح، ومنه التكبير عند رمي الجمرات وخلف الصلوات وغير ذلك من الأوقات. ويمكن للحاج أن يستمر في منى 3 أيام بعد العيد، ويجوز له أن يمكث 2 فقط وينفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، وقد صرح الرسول بذلك في رواية الترمذي والدارقطني وغيرهما، حيث أمر مناديا ينادي وهو في عرفة: والحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع، يعني المزدلفة، قبل طلوع الفجر فقد أدرك. أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذه الأيام هي أيام رمي الجمرات، لو أخرها الحاج عنها لزمه دم، ومن أجل ذلك وجب المبيت بمنى لمباشرة هذه الأعمال. ولا يجوز المبيت بمكة أو غيرها إلا لعذر، ففي البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بالمبيت ليالي منى في مكة، وذلك من أجل سقاية الحجاج حيث كان متعهدا بها أيام الموسم.
0: وما هو القدر من الوقت الذي يتحقق به المبيت في منى؟
1: المبيت بمنى يتحقق بالوجود فيها معظم الليل، وهو الأصح من قولي الشافعي، والقول الثاني له يتحقق بساعة، فلو أمضى ساعات في مكة ثم عاد إلى منى بعد منتصف الليل أو قبله حصل الواجب. وهذا المبيت واجب يلزم بتركه دم، وقال الأحناف إنه سنة، لو تركه فلا شيء على من تركه حتى ولو بغير عذر. ويشفع لرأيه حديث ابن أبي شيبة في قول الرسول للعباس: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. وقال مجاهد أحد أعلام التابعين: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى، أو أول الليل بمنى وآخره بمكة. وقال ابن حزم الظاهري: من لم يبت ليالي منى فقد أساء ولا شيء عليه. والخلاصة أن المبيت بمنى ليالي التشريق إن لم يكن واجبا على رأي الجمهور فهو سنة على رأي غيرهم، وهو لا يمنع التردد على مكة نهارا ولا جزءا من الليل في أوله أو آخره. والواجب هو المكث بمنى 3 أيام إن لم ينفر قبل غروب الشمس لليوم الثاني، وهو اليوم 12 من ذي الحجة، فإن نفر قبل الغروب سقط عنه المبيت، وإلا لزمه المبيت. ورخص أبو حنيفة بالنفر من منى إلى مكة قبل طلوع الفجر من اليوم 13.
0: سيكون من تمام النسك حلق الشعر أو تقصيره، فبأي شيء يتحقق ذلك؟ وهل الأفضل حلق الشعر أو التقصير؟
1: في القرآن قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وفي حديث الصحيحين: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. قال الفقهاء: يتم الواجب بحلق قليل من الشعر ولو كان 3 شعرات، ويتم التقصير بقطع قدر الأنملة. وذهب أكثر العلماء إلى أن الحلق أو التقصير واجب، بمعنى أنه لو ترك صح الحج ووجب دم. وقال الشافعي: إنه ركن من أركان الحج لا يصح بدونه ولا يجبره دم. والحلق أو التقصير يكون بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ليتحلل بهما التحلل الأول أو الأصغر، وبه يحل كل ما حرم بالإحرام ما عدا النساء. أما الحلق في العمرة فيكون بعد السعي بين الصفا والمروة.
0: هل يجب أن يكون حلق الشعر أو تقصيره في الحرم، أو يجوز أن يكون خارجه؟
1: يجب أن يكون في الحرم بحدوده المعروفة، وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك، وفي رواية عن أحمد، وعند الشافعي لا يلزم أن يكون في أيام النحر، فإن أخره جاز ولا شيء عليه. والمرأة لا يجب عليها حلق شعرها، ولكن الواجب هو التقصير فقط، لأن الحلق في حقهن مثله، أي قبيح، وصرح حديث أبي داود بذلك. وأقل ما يجزئ فيه 3 شعرات عند الشافعي. والأصلع الذي لا شعر له يمرر الموسى على رأسه على هيئة من يحلق، وذلك بإجماع العلماء كما قال ابن المنذر. ومع حلق الشعر أو تقصيره يستحب تقليم الأظفار كما ثبت في الحديث، لأن الأمر كله قائم على النظافة وعلى التخلص مما كان محظورا وقت الإحرام.
0: وما هو النسك الباقي من الحج بعد رمي الجمرات والمبيت بمنى وحلق الشعر أو تقصيره؟
1: الباقي هو الطواف حول البيت.
0: نعم.
1: ويسمى بطواف الإفاضة أو الزيارة، وكذلك السعي بين الصفا والمروة.

0: ويدخل وقت الطواف بنصف ليلة النحر عند الشافعي وأحمد، ولا حد لآخره، فيصح في أيام التشريق بل بعد شهر ذي الحجة، ولا يجب مع التأخير دم، لكن لا يحل له النساء حتى يطوف، ويدخل وقته عند مالك وأبي حنيفة بطلوع فجر يوم النحر، ولو تأخر عن أيام التشريق عند أبي حنيفة أو عن شهر ذي الحجة عند مالك صح ووجب الدم. وبالله التوفيق.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نبقى مع هذه التلاوة والمصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويبدأ من الآية 34 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وساعتنا الآن أتى ساعة والنصف إلا دقيقة واحدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء أن رجلا سأل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه. فقال له: فما لأباه وأخاه؟ فقال له الحسن: إنما هو فما لأبيه وأخيه، على دقة الإعراب. قال الرجل: يا أبا سعيد، ما أشد خلافك علي؟ فقال له الحسن البصري: بل أنت أشد خلافا علي، أدعوك إلى الصواب وتدعوني إلى الخطأ.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ علي محمود، وهذه التلاوة من سورة التكوير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة التكوير.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما فائدة ختام آيات الحج بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، نقول وبالله التوفيق، كما ختمت آيات الأحكام السابقة بالتذكير بتقوى الله تعالى، أعاد الله سبحانه وتعالى الأمر بتقواه في هذه الآية. والمعنى واتقوا الله في جميع أعمال الحج بأدائها كما أمر الله واجتناب ما حرم الله، فعلى الحاج أن يذكر هذا، فعليه أن يحرص على مواصلة تقوى الله تعالى وعبادته، وليظل طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه. واعلموا أنكم إليه وحده تحشرون للحساب والجزاء يوم القيامة، واعلموا أنكم جميعا أيها الناس تحشرون إلى الله للحساب والجزاء يوم القيامة على ما عملتم خيرا كان أم شرا، فاحذروه ولا تخالفوا أمره. ويستفاد من الآية الكريمة أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس الحضارة وضمان النعمة، وأنها قربة نتقرب بها لله سبحانه وتعالى، فهي الزاد الذي نتزود به في دنيانا حتى نقبل على الله تعالى ومعنا من الزاد ما يكفينا لكي نكون من وارثي جنات النعيم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.
0: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
0: في فؤادي من المحبة لحن

0: وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة الحاقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإذا نفخ

0: تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الحاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة إن شاء الله نلتقي مع ترتيل قرآني مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف من فضيلة الشيخ الإمام محمود شلتوت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا تقديم ربع ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض من سورة الكهف. وسورة الكهف تضع عن طريق التربية الروحية حداً لضلال قديم ألفه الناس في تقويم الحياة، ذلك هو تقدير القيم الإنسانية بحظوظ المال والثراء والجاه، وتبين أن ما على الأرض من زينة ونعم مادية إنما كان طريقا لاختبار الناس أيشكرون أم يكفرون، وليست هذه النعم كل ما يقصد من هذه الحياة، بل هناك ما هو أسمى منها وأرفع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سبيل ذلك تقص هذه السورة علينا 3 قصص، لكل منها دلالتها الخاصة في تقدير الحق بذاته وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالقوة ولا بالسلطان. قصة أصحاب الكهف وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقصة موسى مع العبد الصالح وهي قصة التواضع الذي لا يعرف في سبيل العلم والتكمل بالمعرفة التكبر ولا الغرور. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقصة العدل وإغاثة الضعيف وهي قصة ذي القرنين الذي قضى بقوته على المفسدين. وكما استخدمت السورة في سبيل هدفها هذه القصص 3، استخدمت فيه من جهة أخرى أمثلة 3 بيّنت بها أن الحق لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الأنساب، وهي مثل الغني المكاثر بماله والفقير المعتز بماله. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من

0: تحدثوهم عن مجالسهم لما هم عليه من فقر وضعف، ثم تبين أن هؤلاء الذين يحاولون إضلال الناس عن الحق ليس لهم في شأن الله ونظام خلقه من أمر، فهو لم يحضرهم وقت أن خلق ونظم، وهو لم يعتمد عليهم في فعل أو يستشيرهم في رأي، فكيف يجعلون لأنفسهم سلطان التوجيه، وكيف تروج عند الناس وسوستهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، فتخلوا عنهم كما سيتخلى عنهم شركاؤهم، وسيسلمونهم إلى النار ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم تشير الآيات إلى أن إعراضهم عن الحق لم يكن ناشئا عن حاجة لهم إلى دليل، وإنما هو الطغيان يمنع صاحبه من الإيمان ويجعله يجادل بالباطل ليضحد به الحق، ويحول بينه وبين التفكير في العاقبة، فلا يتذكر إلا إذا استمر به العذاب أو فاجأته سنة الأولين، وسيراها المنكرون من بعد. ثم تذكر الآيات أنه لولا رحمة الله بعباده وأنه يمهلهم رجاء التوبة لعجل لهم العذاب، ولقد جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه مصرفا عن العذاب، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم تذكر الآيات قصة التواضع في طلب العلم الماثلة فيما جرى بين موسى والعبد الصالح، فإن موسى مع علو شأنه في المعارف الإلهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق في سبيل العلم دون نظر إلى علو مكانته عمن يريد أن يتعلم منه، وفي هذا ما يخفف حدة الكفار على هؤلاء الفقراء، ويرشد إلى أن العلم أسمى من المال، وأنه لا ينبغي أن يكون فقر العلماء مانعا من السعي إليهم وتزكية النفس بعلمهم. فهذا موسى نبي الله وكليمه لا يكاد يعلم بالعبد الصالح وبما عنده من علم حتى يجمع أمره على الوصول إليه، كيفما كان الطريق لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ويلتقي موسى بالعبد الصالح ويقدم له نفسه مستأذنا في أن يتبعه ليعلمه، فيطلب منه العبد الصالح التسليم فيما يرى والبعد عن الجدل، فيطمئنه موسى على ما يطلب: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيعده العبد الصالح بالبيان إذا هو التزم الشرط: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وعلى هذا التعاقد ركب السفينة، وكان أول ما فوجئ به موسى من العبد الصالح أن العبد الصالح خرقها، وكان لخرقها هول في نفس موسى أنساه الالتزام السابق فأنكر عليه، ثم عاد يعتذر بالنسيان. وكان الحادث الثاني أن قتل العبد الصالح غلاما، فعاد موسى إلى الإنكار، وعاد العبد الصالح إلى اللوم، وعاد موسى إلى الاعتذار، وهدده صاحبه بقطع العلاقة إن عاد إلى الثالثة. وعاد موسى إلى الثالثة فأنكر عليه إقامة الجدار المائل، وهو لقوم منعوهم الطعام مع شدة حاجتهم إليه. وهنا نفذ العبد الصالح تهديده لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدم الشيخ الإمام محمود شلتوت لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف. إخوة الإيمان، حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لما لها من تأثير إيجابي على النفس المسلم، لأن السورة تتضمن الكثير من القصص التي تعلم الإنسان الصبر، وتعلمه ضرورة التمسك بتعاليم الله عز وجل في السراء والضراء. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ

0: سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وسورة الكهف تمثل منهجا قويما في حياة المسلم، فهي سبب للسعادة والراحة والطمأنينة، كما أنها وقاية للمسلم من فتن الدنيا، ونجدها تذكر المؤمن بالحياة الآخرة وبيوم الحشر والحساب. ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم لعموم الخير الوارد فيها، وإعمالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

عادا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا،

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.

يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

شديدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نستمع وإياكم إلى ترتيل لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ساعتنا الآن 10:05.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حرمت عبده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبق الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إبراهيم عليه السلام حرم مكة بتحريم الله ودعا لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يبارك في كيلها وفي مدها وفي صعيها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أيضا. ومعنى تحريمها أي أن يأمن فيها كل شيء على نفسه، حتى الحيوان لا يصاد، وحتى الشجر لا يقطع، وإلا ما يزرعه الآدمي بنفسه، وألا يحدث فيها إنسان حدثا يخالف دين الله أو جرما أو ظلما أو يختلف حدا. وقد خصها الله بفضائل عظيمة من عنده سبحانه، فهي أفضل البقاع في الأرض بعد مكة، ومن أهم فضائلها أنها دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأهل المدينة أول من بايعوا النبي على حمايته وحماية دينه، والمدينة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أهلها. ففي صحيح البخاري أنه صلوات الله وسلامه عليه دعا ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقال عند جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، ومسجدها المسجد النبوي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن فضائلها وعظيم شأنها أن بها الروضة الشريفة، فهي روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال كما في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبالمدينة مسجد قباء، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، من صلى فيه فكأنما أدى عمره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، أي مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل عمره. والمدينة خير مكان للعيش، فهي حماية ووقاية من الفتن ومن الدجال ومن الطاعون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن أبي زهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، يعني يسوقون الدواب ويهاجرون من المدينة إلى إيه؟ إلى اليمن. فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العيش بالمدينة حتى الممات، فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وحث كذلك على الصبر على لأوائها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والمدينة مأوى الإيمان وداره ومأرزه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى يأرز أي ينضم إليها ويجتمع فيها. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ومدفنا في بلد حبيبك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبدءا من أول سورة النمل نستمع إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

في 9 آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفق

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين

0: تحصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل سورة النمل، ووصلنا إلى الآية 11 من سورة القصص. اللقاء التالي إخوة الإيمان مع المصحف المرتل يأتيكم في 1 من صباح السبت إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، ونحن نستعد لطواف الوداع، ثم بعد ذلك الرحلة إلى الديار أو الذهاب للمدينة لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تمتزج فرحة إتمام النسك بإرهاق البدن بعد أيام من الجهد، فكيف نغادر بصحة؟ وحلقتنا اليوم عن طواف الوداع وختام الحج. إن طواف الوداع هو آخر عهد الحجاج ببيت الله الحرام، وغالبا ما يكون الحاج في هذه اللحظات قد استنزف كثيرا من طاقته، ولذا يجب أن نتعامل مع هذه الخطوة ومع رحلة السفر بحكمة بدنية تحمينا من أي مضاعفات طارئة. ما هي التحديات في هذه المرحلة؟ قد يتعرض الحاج للإعياء الناتج عن المشقة أو للعدوى التنفسية إذا كانت مناعته منخفضة، ناهيك عن الآلام في القدمين والظهر التي تتطلب راحة تامة للمواصلة. نصائح السلامة للطواف والرجوع. الاختيار الحكيم للطواف: لا تجازف بطواف الوداع في أوقات الذروة والازدحام، اختر أوقات الفجر أو بعد منتصف الليل لتؤدي نسكك بسكينة ودون إجهاد للقلب أو العضلات. السفر المريح: حاول مد قدميك بشكل دوري لتنشيط الدورة الدموية، وأكثر من شرب السوائل، فجفاف الجسم في الطائرة أو القطار أو الحافلة يزيد من الشعور بالتعب. مراقبة الأعراض: لا تتهاون مع أي سعال أو حمى أو ضيق في التنفس بعد الرجوع، بادر باستشارة الطبيب للاطمئنان على صحتك بعد هذا الجهد الكبير. الثمرة الصحية لذلك: بختام طواف الوداع بهذا الوعي تضمن أن تحافظ على جسدك صحيحة، لتكون عافيتك هي الجسر الذي يمتد به أثر الحج في حياتك بعد العودة. ومن الأخطاء الشائعة الاندفاع في الرجوع بعد الطواف مباشرة دون نوم أو راحة، وإهمال بعض الأدوية المزمنة في مراحل السفر الأخيرة باعتبار أن مشقة الحج قد انتهت، والحق أن العودة جزء لا يتجزأ من الرحلة. أيها الحاج الكريم، لقد بذلت واجتهدت، فلا تضيع جهدك بالاستهانة بسلامتك في لحظاتك الأخيرة. حفظكم الله في حلكم وترحالكم. نصيحة الحلقة: عودة سالمة، فسلامتك هي أغلى ما تعود به إلى أهلك. نسأل الله أن يتقبل حجكم، وأن يجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وأن يردكم إلى دياركم سالمين غانمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السعد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتك، الإنسان في هذه الحياة وهو يسعى في حركة الحياة، يجاهد ويكافح من أجل أن يعيش فيها، يحتاج إلى وقود يدفعه ويساعده ويأخذ بيده، ويحتاج إلى ما ينير له طريقه في هذا الوجود. وطبعا ليس أنفع في هذا من الإيمان. الإيمان بالله تعالى هو وقود الإنسان في حركة الحياة، وهو الذي ينير له الطريق. فنود أن نتحدث عن أثر الإيمان في حياة الإنسان، كيف يأخذ بيده إلى طريق النور، وكيف يكون وقودا له يساعده في حركة هذه الحياة، وكيف يضيء له الطريق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاسمح لي أن أشكر سيادتك على طرح هذا الموضوع المهم، من حيث إن هذا الموضوع الإيمان هو بالفعل كما تفضلت بالتعبير هو المحرك في الحياة والدافع للإنسان في أن يعمل بثقة ويعمل بإتقان ويعمل ليس ناظرا إلى اللحظة الآنية فقط، وإنما هو ناظر إلى لحظات أخرى فارقة في حياة الإنسان الأخروية بلا شك. لقوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: الحياة الحقيقية،
2: فهي الحياة الحقيقية التي نحن ننظر إليها في كل تصرف من تصرفاتنا في الدنيا، وفي كل قول من أقوالنا، وفي كل حركة من حركاتنا في هذه الحياة. نحن لا ننظر الآن فقط، وإنما ننظر إلى الدار الآخرة. الذي يجعلنا ننظر إلى الدار الآخرة هو عمق الإيمان. ولذلك الإيمان كما يقول العلماء: ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن هو ليس مجرد كلمة تقال باللسان فقط، وإنما هو حقيقة حية تسري في كيان الإنسان المؤمن، تضيء دربه وطريقه ومسعاه في هذه الدنيا، وفي الوقت نفسه ترسم له معالم الحياة، فينطلق إلى هذه الحياة بهذه الروح الطيبة التي ألقيت في قلبه، فهي الباعث. ربما يمكن تعبير الشيخ الطاهر بن عاشور في أنه يقول عن الإيمان أنه وازع، وازع كبير جدا. ولذلك هو قسم الوازعات إلى ثلاثة أقسام لأجل أن تستقيم هذه الحياة، وهو أخذها من استقرائه للتكاليف الشرعية، وكأنه يقول لنا إن منهج الشرع الشريف يقوم على مراعاة ثلاثة أنواع من الوازعات: الوازع الطبعي، وازع الطبع، ما غرس فيه وما شكل عليه الإنسان من غرائز ودوافع كبيرة جدا هي التي تدفعه إلى العمل، حتى دون أن يقول له طاب معين أن يوجهه إلى هذا التوجه. هو بفطرته، هو بطبعه وغريزته مدفوع دفعا إلى ارتكاب هذا السلوك المعين. ولذلك العلماء قالوا: إذن مدام أن الطبع هو الذي سيدفع الإنسان دفعا إلى هذا الأمر السلوكي المعين، إذا ما الشرع لا يتدخل لأن يلزم الإنسان، لأن منطقة الإلزام في هذه أن يلزم الإنسان بفعل شيء ما يحتاج إلى دفع، وهو مدفوع بطبعه وغريزته إلى ذلك. لكن الشرع قد يتدخل، وهو كذلك يتدخل فقط لتنظيم السلوك.
1: هذا هو الوازع الطبعي
2: وازع
1: أو
2: الطبع.
1: الفطري.
2: وازع الطبع هذا هو الذي يدفع الإنسان دافعا إلى السلوك. ولذلك العلماء قالوا قاعدة: ما دعا إليه الطبع لا يلزم به الشر. الوازع الثاني وهو وازع الإيمان، وهو يكون حيث لا توجد غريزة دافعة ولا يوجد طبع دافع، وإنما الإنسان يكلف في هذه الحالة بسلوك معين، بأن يأمره ربه بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبطاعة الوالدين ومراعاة
1: المحرمات مثلا، وعدم ارتكاب المعاصي.
2: نعم. كل هذا في الحقيقة فيه كلفة، فيحتاج إلى دافع أو وازع يدفعه إلى هذا العمل دون أن يحتاج إلى رقابة.
1: نعم.
2: هذا لا يكون أبدا إلا بالإيمان. ولذلك قال الوازع الثاني هو وازع الإيمان، وهذا يحتاج إلى برامج عمل في الحياة، يحتاج إلى أن الإنسان يجدد هذا الإيمان شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يحتاج إلى أن الإنسان يتابع السلوكيات التي له ويتوب عن الأخطاء ويعود إلى الرشد مرة ثانية، وهكذا في أثناء الحياة هو يدور بين الالتزام بالأوامر والنواهي الشرعية، وإذا ما أخطأ وارتكب شيئا من ذلك بأن ترك معروفا أو مأمورا به وفعل منهيا عنه، فإنه سرعان ما يعود. من الذي دفعه إلى العود مرة ثانية والرجوع إلى الله سبحانه؟
1: الوازع الإيماني.
2: وازع الإيمان.
1: نعم.
2: وقد لا يطلع عليه أحد، وهو في الغالب هكذا.
1: نعم. وطبعا وازع الإيمان هذا ربما يكون أقوى من وازع مثلا القانون مثلا، أو وازع الخوف من العقوبات الدنيوية التي
2: هو يساعد الإنسان في هذه الحياة. وازع الإيمان يعني كلما تعمق الإيمان في قلب الإنسان، كلما وجدنا أنه يمنح هذا الإنسان القوة في مواجهة تحديات الحياة.
1: نعم.
2: وأنه يصبر عند المحن ويشكر ربه عند النعم، ولا تقهره الشدائد ولا تنسيه النعم ربه سبحانه وتعالى، بل يعيش في توازن يمكن أن نطلق بأنه توازن بديع بين الخوف والرجاء، بين الطمع في رحمة الله عز وجل وبين الخشية من عقابه سبحانه وتعالى. إذن الإيمان يصنع إنساناً، هذا الإنسان يحمل رسالة في هذه الحياة. الرسالة في مجملها هي الالتزام التام بالتكاليف الشرعية من الأمر والنهي. من الذي دفعك أيها الإنسان إلى أن لا تسيء إلى جارك، وأن تعامل زوجك معاملة طيبة، وأن تعامل والدك ووالدتك معاملة طيبة حسنة وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الذي دفعني إلى ذلك ويجيبني ويقول الذي دفعني إلى ذلك أنني وجدت شيئا في دواخلي، هذا الإيمان الذي استقر في قلبي والذي يدفعني دفعا. هل أنا أسأل هذا الإنسان الذي يفعل كل هذه الإيجابيات، هل أنت تخاف من المراقبة الخارجية، تخاف من الناس، تخاف من القانون، تخاف؟ قال: أنا أخاف أن أغضب ربي أولا، أخاف أن لا ألتزم بأوامر ربي عز وجل. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلغني أن أفعل كذا وأن أنتهي عن كذا، فأنا ملتزم بهذا السلوك الذي أمرني به ربي، وأبتعد عن السلوك الذي نهاني عنه ربي.
1: نعم.
2: فحيث قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أنا كإنسان أبر والدي ولا أستطيع أن أغضبهما.
1: نعم.
2: هل تخشى من سطوة الشرطي أو الضبط القضائي؟ قال: لا، أنا بعيد عن ذلك لوازع الإيمان.
1: إذن الإيمان دافع للإنسان إلى الخير وعاصم له عن الشر، وهو أيضا ضمانة للمجتمع لكي يعيش في أمان وسلام. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في هذه التلاوة من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من سورة المائدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عندما تصح القلوب وتستيقظ، تعود إلى رحاب رب العزة والجلال راضية مرضية، شكورة وفية، وقد عزمت على لزوم الطريق القويم والصراط المستقيم لتفوز بجنة الخلد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب الذاكر لله عز وجل عندما يمضي في رحاب الطاعة والثبات يحتاج دائما إلى موقظات وعبر وعظات حتى يسلك سبيل الرشاد وينعم بفيء وظلال أشجار الذكر والصلاة والصيام وفي رحاب جنة الخلد. ولا شيء هو أعون على الاستقامة في هذه الرحلة من صحبة صالحة توقظ القلب وبذكر دائم ينبت الإخلاص والحب. يا أخي الكريم، رب العزة والجلال إذا أراد لقلب المؤمن الإنابة والهداية أعانه عليها، وكل ميسر لما خلق له. والله سبحانه وتعالى ينزل الجود والرحمة والهدى في قلوب عباده، هو أكرم بهم وبهم أرحم ولهم أهدى، يفرح بتوبتهم وبعودتهم، يعينهم عليها ويجعل بينهم وبين القرب رياضا يانعة أشجارها. وهو عز وجل يجعل دون المنيبين والمعصية حجابا ويفتح لهم من فضله وجوده وكرمه أبوابا. القلب هو ملك الجوارح، تأتمر بأمره ولا تجرؤ أبدا على عصيانه، فإن صلح قاد الجوارح إلى جنة الخلد، وإن فسد قادها إلى شقاء الدنيا والآخرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا أخي الكريم، الأعمال الصالحة تصلح القلب، وقد قيل: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم يصلحان القلب، فهما بمنزلة الغذاء للجسد، فكما لا يجد الجسد لذة للطعام مع السقم، كذلك القلب لا يجد أبدا حلاوة الذكر مع تركهما. يا أخي الكريم، العمل الصالح والقلب النقي الطاهر واللسان الشاكر الذاكر لربه، كل ذلك سفينة نجاة بين أمواج الحياة وأهوالها، حتى ترسو في النهاية إلى ربوة ذات قرار مكين، وهي آمنة مطمئنة. نسأل الله العلي القدير الهداية والرشاد، وأن يخلص قلوبنا وأعمالنا له سبحانه وتعالى، وأن يفيض علينا من نوره ومن رضاه ومن قربه، إنه نعم المولى ونعم النصير.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا، نبقى مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في هذه التلاوة من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا في هذه التلاوة من سورة الفرقان. ساعتنا الآن 12. إخوة الإيمان، مستمرون معكم حتى 2 من ظهيرة اليوم إن شاء الله. نسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل، وهذه تحياتي فؤاد حسان. دائما نتمنى لكم أوقات طيبة.

0: مرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج رحلة قلوب قبل أن يكون رحلة أبدان.
2: نعم
1: نعم
2: سلام.
1: يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عجز وعن قدر، ومن أقام على عجز فقد راح. حج إبراهيم بن أدهم قبل أن يتغلغل الإيمان في قلبه، ثم عاد فسألوه ماذا وجدت؟ قال لهم وجدت مباني كالمباني. ثم بعد أن أكرمه الله تبارك وتعالى وأغدق عليه العطاء الرباني الإيماني، وتغلغل الإيمان في قلبه، ذهب ليحج وعاد فسألوه ماذا وجدت؟ فقال لقد غابت المباني وظهرت المعاني. إذن الحج رحلة قلوب قبل أن يكون رحلة أبدان. يحدثنا في ذلك الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالحق أن فكرة الحلقة بهذه التقدمة تلامس شغاف القلوب ملامسة جادة. مفهوم العبادة في حاجة إلى تصحيح. العبادة ليست مظاهر شكلية وليست تقاس بأحجامها ولا بكمها، إنما هناك أمور أخريات هي التي توزن بها قيمة العبادة. إن الركوع والسجود في الصلاة ليس أي منهما مرادا لذاته أو بذاته، إنما المراد أن يركع قلبك، أن يسجد باطنك، أن تنعكس العبادة على كيانك انعكاسا تحسينيا يرقى بك في الملكوت الإلهي صعدا درجة فدرجة، حتى تذوب شخصيتك في كيان الحب الإلهي حين تصفو الأرواح وتسمو إلى بارئها سبحانه وتعالى، متخلصة من أثقال الطين وغبش المادة وزخرف الحياة الدنيا الزائل اليوم أو غدا أو بعد غد. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه.
1: نعم،
2: نحن في حاجة إلى إنعاش المعاني الروحية في تقديم عباداتنا لله رب العالمين. كانت السيدة عائشة في قمة السمو، ساعة كانت تمسك بعطر في يدها وبالصدقة في يدها الأخرى وتعطرها قبل أن تسلمها للمسكين أو الفقير، فلما سئلت عن ذلك قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير.
1: نعم، ماذا تقول لمن يتوجه إلى الأراضي المقدسة وإلى زيارة بيت الله الحرام وقلبه لاهن وقلبه منعزل، يؤدي الشعائر بجوارحه فقط؟
2: تلك عبادة مظهرية لا تتحقق فيها الشروط الكاملة للقبول.
1: نعم.
2: إن من شروط أجدرية العبادة بالقبول أن تنبع من الباطن،
1: الله،
2: أن تنبعث من القلب، أن تكون فيها حرارة الحب لله رب العالمين، الحب للعبودية لهذا الإله الذي وحده جدير بأن نعبده ونقدسه. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: رب درهم سبق ألف ألف درهم. هذا درهم الأول المسبوق درهم خرج وليست فيه روح الإخلاص في التوجه لله رب العالمين، درهم خرج شكلا وظاهريا، أما الذي سبقه فهو درهم مملوء بحب العطاء تقربا إلى الله وتزلفا إلى جلاله الكريم.
1: كيف يصل الإنسان الذي أراد أن يحج بيت الله عز وجل إلى هذا المعنى؟ كيف يشعر بحلاوة في قلبه قبل أن يؤدي بجوارحه؟ كيف يستشعر الإيمان يتغلغل بداخله ويؤديها فرحا وسرورا بما أنعم الله عز وجل به عليه؟
2: أول ذلك أن يحرص على أن يكون كل درهم ينفقه من حلال، وأن يكون سعيدا كل السعادة وهو ينفقه. أنا أريد حاجا ليس ساخطا على سعر الرحلة، أريد حاجا راضيا بالبذل، راضيا بالعطاء، لأنه يتجه لإرضاء الله، والله عز وجل أقل ما يقال في حق جلاله وقدسيته أن كل شيء في سبيل رضاه يهون سبحانه وتعالى.
1: رضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها.
2: نعم.
1: يا منية القلب قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. شكرا أفندم.
2: عفوا.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلم من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى مع طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعنه رضي الله عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وعن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعنها رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعنها رضي الله عنها عن محمد بن المنتشر قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل مستمعينا الكرام تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. هذه الإذاعة تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حركة. أما في 5:05 من مساء اليوم تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. في 8:05 إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفالات إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك. هذا الاحتفال يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني وكلمة من الأستاذ الدكتور شعبان عطية، ويختم هذا الاحتفال بابتهالات يقدمها الشيخ حسين عبد العالي السويفي، ينقله على أسماعكم الزميل الدكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من جميل فضل الله تبارك وتعالى على عباده وتمام إكرامه لهم أمن عليهم سبحانه وتعالى بهذا العيد الأكبر واليوم الأغر، يوم الفداء الأعظم الذي تتجسد فيه معاني الفرح والسرور والبذل والتضحية والتوكل على الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك، وحجاج بيت الله الحرام في شغل فاكهون متنعمون بحال شهود إكرام الله تعالى لهم. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لحجاج بيت الله الحرام وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام. انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل علي مصطفى.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية طاهرة عطرة من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها على جدها أفضل الصلاة والسلام. ننقل لحضراتكم صلاة هذه الجمعة اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، 12 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، والذي يوافقه 29 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. ننقل لحضراتكم هذه الشعائر، شعائر صلاة هذه الجمعة المباركة عبر أثير موجات الإذاعات المصرية بشبكاتها البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وينقلها معنا أيضا التلفزيون المصري بقناته الأولى والقناة الفضائية المصرية، ومعنا منها جمال السعيد سمير شهاب وينقلها المخرج محمد العيدي. إخوة الإيمان والإسلام، عيد على عيد، وبركة على بركة، وفرحة على فرحة، ومراجعة على مراجعة. فقد تعود المؤمن، أو هكذا يجب أن يكون، على مراجعة نفسه في أيام الله المباركات. ومررنا بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة حتى وقفة عرفات، وهي أيام مضاعف فيها العمل، فهنيئا لمن عمل فيها، وهنيئا لمن دعا، وهنيئا لمن صام، وهنيئا لمن قرأ القرآن. فالقرآن الكريم هو كتاب الله المبين، وهو دستوره السماوي الخالد الذي من عمل به أفلح، يشهد يوم القيامة لقارئه. وسوف نستمع أيها الإخوة إلى تلاوة قرآنية مباركة في مستهل هذه الجمعة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، سيتلو علينا من القرآن الكريم ما نعمر به القلوب وما نشرح به الصدور. فبالقرآن الكريم تنشرح الصدور وتعمر القلوب في أفئدة عمار بيت الله الحرام، عفوا، في أفئدة عمار مساجد الله وبيوته. وارزقنا الله سبحانه وتعالى زيارة للمسجد الحرام. أيها الإخوة، دائما وأبدا القرآن الكريم هو نور للأفئدة، وهو نور في الصدور، وهو دستور نعمل به في حياتنا لنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنتبارك به، ولنعمل به. حينما يملأ القرآن القلوب، هذا نور عظيم. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. فالقرآن استماع وحفظ وترتيل وعمل، وهذا هو الأوجب. فمن لم يحفظ أو لم يقرأ فليعمل. القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: هم

Ecco.

أنا

سامه وقنا عذاب النار.

والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا

الله

0: فوق.
1: ومن

حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا

واذكروا

واذكروا الله واذكروا الله.

فمن توجل في يومين

لمن اتقى. واتقوا الله.

لمن اتقى واتقى.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

يشربوا

Mm-hmm.

يوفون بالنذر.

ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه

أطعمكم لوجه الله. ويطعمون الطعام على

إنما نطعمكم لوجه الله

إنما نطعمكم

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: كوثر.
1: الله

كوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ورضي الله عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدها أفضل الصلاة وأزكى السلام وإلى

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك في مستهل هذه الجمعة المباركة التي ننقلها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة، وساعتنا الآن الواحدة إلى 8 دقائق، وقد حان الآن موعد أذان ظهر الجمعة. الشيخ عبد الناصر حرك يؤذن بالصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: حقا وصدقا ويقينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لفيف أيضا من رجال المجالس المحلية. أيها الإخوة المصلون هنا، قد قاموا لأداء ركعتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولله سبحانه وتعالى في أيام دهره نفحات، ألا فالتمسوها، ففيها العمل أجره مضاعف، وفيها أيضا تصفو النفوس وتنطلق الألسن بالدعاء. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا ما أطلق الله سبحانه وتعالى لساني بالدعاء، فأعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب، فهو الذي وعد وهو الذي قال: ادعوني أستجب لكم. أيها الإخوة، علينا أن نكون ربانيين طوال العام، وعلينا أيضا أن نلتمس نفحات الله في أيام دهره. والآن أيها الإخوة، يرتقي فضيلة الدكتور محمد طه رمضان من علماء الأوقاف درجات المنبر ليقدم لنا خطبة اليوم بعنوان: واذكروا الله في أيام معدودات. فدائما في هذه الأيام نقف لنلتقط العبرة والدروس ونتعلم. فالآن أو بعد قليل، بعد الأذان الثاني، سوف نستمع لخطبة اليوم.
1: السلام عليكم.
0: فضيلة الدكتور محمد طه رمضان،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نستمع إليه بعد قليل.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما تحرك متحرك وارتج، ولبى محرم وحج، وقصد الحرم من كل فج، وأقيمت لله مناسك الحج. الحمد لله ما نحرت النحائر، وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر. الحمد لله إذا ساروا إلى منى لرمي جمرة العقبة وقد بلغوا المنى. الحمد لله.

0: وللحجر الأسود ماسين ومقبلين، ومن ماء زمزم شاربين ومتطهرين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر بالصلاة على سيدنا محمد. وإذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على سيدنا محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فأكثر بالصلاة على سيدنا محمد. ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن الحياة كثيرة التقلب، لا تستقيم لأحد على حال، ولا تصفو لمخلوق من الكدر. ولذا شبهها الحق تبارك وتعالى بالماء لكثرة تقلبه، فقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فهي تدور بين حزن وسرور، وبين ضيق وسعة. وصدق الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول: رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. رأيت الناس كلهم سكارى، وكأس الموت بينهم يدور. فيا عجبا لمن يمسي ويصبح ويعلم أن مسكنه القبور. ومع كثرة هذه التقلبات يأتي ذكر الله تبارك وتعالى شعاعا يضيء في الظلام، ويبعث في النفس وفي القلب الطمأنينة، ويقرب العبد من مولاه، ويجعله في حال دائم معه لا ينقطع. وقد شرع الحق تبارك وتعالى العبادات لذكر رب الأرض والسماوات، لأن العبادات تنقضي وذكر الله لا ينقضي. فأمرنا الحق تبارك وتعالى بذكره بعد كثير من العبادات، فأمرنا بذكره بعد انقضاء الصلاة، فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأمرنا بذكره بعد الصيام، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأمرنا بذكره بعد الحج، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وذلك لأن النفس البشرية قد تميل إلى الفطور بعد أداء العبادات، فأمرنا الحق تبارك وتعالى بذكره في كل وقت وآن وعلى كل حال، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً. ثم قال: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال أيضاً: واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لأن الذكر روح الحياة وحياة الروح، بالذكر نبدأ الحياة. إذا ولد المولود منا أذنا في أذنه اليمنى فقلنا الله أكبر، وأقمنا في اليسرى فقلنا الله أكبر، وإذا قمنا للصلاة قلنا الله أكبر، وإذا نحرنا قلنا بسم الله الله أكبر، لأننا تعلمنا أن يكون شعارنا الله أكبر. بالتكبير نزين الأعياد، وبالتكبير نصنع الأمجاد، وبالتكبير والذكر تطيب الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من كنت تشكو ضيقاً أو همّاً أو غمّاً، خذ بالأسباب واذكر رب الأرباب، وتذكر قول الحق تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأكثر من ذكره سبحانه، وتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اذكر ربك يذكرك دائما بالخير، فهو القائل: فاذكروني أذكركم، وهو القائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليلهج لسانك بذكر الله، واجعل لسانك رطباً من ذكره. يا رب، إن مسنا ضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. الله حسبنا وكفى في كل خطب، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. فمن ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. مهما أصابك في دنياك فأكثر من ذكر مولاك، فهو الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف لا يفزع إلى أربع، عجبت لمن خاف الناس كيف لا يفزع إلى قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله يعقبها بقوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن ابتلي بضر كيف لا يفزع إلى قوله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإني سمعت الله يعقبها بقوله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن ابتلي بغم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله يعقبها بقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. فأضاف العلماء خامسة فقالوا: عجباً لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن الله يعقبها بقوله: إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك. ذكر الله مطلوب في كل وقت وفي كل حين، في أحلك الأوقات وأصعب الأزمات، حتى عند ملاقاة الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإلا فما الذي جعل المصريين ينتصرون في 6 أكتوبر، 10 من رمضان، وزلزلوا الأرض من تحت أقدام أعدائهم؟ ألم ينتصروا لأنهم رفعوا شعار الله أكبر، رددوا الله أكبر؟ الله أكبر بها نرعب الأعداء في الحروب، وبها نقتحم الأحداث والخطوب. رددوا وقالوا: الله أكبر فوق كيد المعتدي، والله للمظلوم خير مؤيدي. أنا بالسلاح وباليقين سأفتدي، سأفتدي بلدي ونور الحق يسطع في يدي. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مبشراً بفتح في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر. وكان صلى الله عليه وسلم يقصد القسطنطينية. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. إذن بماذا ينتصرون وكيف ينتصرون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءوها قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفتح لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فلقد شاء الحق تبارك وتعالى أن تكون أعيادنا أعيادًا إنسانية تتجلى فيها أعظم القيم الإسلامية، وذلك لأن المسلم لا يفرح بالعيد وحده. ففي عيد الفطر شرع الحق تبارك وتعالى زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فيفرح الغني والفقير. وفي عيد الأضحى شرع الحق تبارك وتعالى الأضحية ليوسع الإنسان على نفسه وأهله وأحبابه وجيرانه، ويوسع على فقراء المسلمين فيفرح الجميع الغني والفقير، فتتجلى فيها أعظم القيم الإنسانية التي نحتاج إليها في زماننا هذا، لا سيما وأن الأعياد في الإسلام فرصة عظيمة لتقوية أواصر المحبة والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، ليعود المجتمع متماسكاً كما كان، يقف الغني بجوار الفقير، يرحم الكبير الصغير، ويعطف الصغير على الكبير، نقضي الحوائج ونجبر الخواطر، ونطعم الطعام ونصل الأرحام ونحسن الجوار. ولله در الإمام الشافعي: الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالخير والبركات. اللهم أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وعلى طاعتك أعنا، وفك الكرب عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وكف عنا من آذانا، ولا تخيب فيك رجانا. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ورد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن سيدتنا صاحبة هذا المقام، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان

وعلى آلية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

0: سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم صلاة هذه الجمعة المباركة من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. نقلنا لحضراتكم هذه الصلاة وقد حضرها معنا فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. أيها الإخوة، حتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، هذه تحيات بدوي عبد الحافظ صلاح غمري من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات خالد رمضان، راني عبد الباسط، هشام محمد، وتحيات سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي علي مصطفى. والميكروفون يعود بحضرتكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدها خالد قنديل. إخوة الإيمان، إن صلة الرحم خلق إسلامي رفيع دعا إليه الإسلام وحض عليه، فهو يربي المسلم على الإحسان إلى الأقارب وعلى صلتهم وإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. ولأهمية صلة الرحم ومنزلتها في الإسلام تضافرت كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بالحديث عنها. يقول تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان صلة الرحم وأثرها في سعادة الفرد والمجتمع. جاء فيه: إن من أفضل ما يتقرب به المسلم لربه عز وجل في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك، هي صلة الرحم، ابتغاء لمرضاته وعظيم ثوابه، وإزالة لما قد يقع في النفوس من شحناء. فالمبادرة بالزيارة والصلة وإن كانت شاقة على النفس ولكنها عظيمة القدر عند الله تعالى، فصلة الرحم لها منزلة كبيرة عند رب العزة سبحانه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وإن الواصل لرحمه قد أعد الله تباركت أسماؤه له الأجر الكبير والثواب الجزيل. وإن من أعظم ما يجازي به الله تعالى واصل الرحم في الدنيا أن يوسع له في الرزق وأن يبارك له في العمر. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخي المسلم، احرص على أن تكون ممن يصلون رحمهم، لأن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وليس أعظم من أن قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأما في الآخرة فإنه يحرم من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ولصلة الرحم آثار وفوائد وثمرات عظيمة تعود على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. فمن أعظمها أن صلة الرحم سبب لصلة الله تعالى للواصل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إخوة الإيمان، علينا أن نبادر بالخير وصلة الآخرين، لأن الشحناء والبغضاء والخصام سبب لمنع المغفرة والرحمات والبركات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي الختام، حري بنا أن نتفقد أرحامنا في هذه الأيام المباركة، في أيام العيد، بالزيارة والصلة والسؤال والصدقة، ولا يعتذر أي فرد بانشغاله عن صلة رحمه، فصلة الرحم تزيل ما علق في النفوس وتفتح أبواب الخير. فالعيد فرصة عظيمة لفتح صفحة جديدة مع أرحامنا وأولي الأرحام بالصلة: الوالدان، ثم من يليهم من الأهل والأقارب. جعلنا الله وإياكم من الواصلين لأرحامنا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: اشرح صدورنا واستر عيوبنا
0: وأحسن. استمعنا يا إخوتي الإيمان إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية تحت عنوان صلة الرحم وآثارها في سعادة الفرد والمجتمع، أعدها خالد قنديل، نفذتها هندسيا ابتسام الوكيل، قرأها عليكم فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة أخرى، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإمام، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام في تلاوة من سورة ياسين تذاع إحياء لذكرى. ولد الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية في عام 1943، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. قرأ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام بالإذاعة المصرية في عام 1992، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. وفي مثل هذا اليوم 29 من شهر مايو من عام 2001 رحل عنا الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نبقى الآن مع هذه التلاوة من سورة ياسين بصوت القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام. أعوذ

أفلا يشكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة ياسين تلا علينا القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل فؤاد حسان، وها هي فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم لتستمر حتى الخامسة. معنا من هندسة الهواء ابتسام الوكيل، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم نماذج متفوقة حافظة لكتاب الله تعالى من أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن
2: محمود أحمد محمد فراج، أسكن بقرية الوسطانية، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، طالب في كلية الطب البيطري، جامعة دمنهور. وفقني الله سبحانه وتعالى إلى حفظ القرآن الكريم كاملا مرتلا ومجودا.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الابن
1: محمود أحمد محمد فراج، طالب كلية الطب البيطري جامعة دمنهور.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش الآن مع تلاوة مباركة من سورة فاطر يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة فاطر، تلا علينا القارئ أحمد نعينا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي نواصل فيه الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ويشاركنا في الاحتفال الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا أستاذة منى.
1: كل عام وحضرتك بخير للمرة الثانية.
2: كل عام وأنتم والسادة المستمعون بخير وصحة وسلامة وعافية وستر وحفظ من الله تعالى.
1: اللهم آمين. الأضحية يا دكتور سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، والتي لم تكن مجرد دم يراق، وإنما هي رسائل إيمانية أرسلها المولى سبحانه وتعالى لنا من خلال هذه القصة التي نتداولها كل عام في تلك المناسبة. ما هي المعاني والرسائل الكامنة وراء الأضحية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الأضحية ليست مجرد دم يراق ولا طقسا شكليا يؤدى، وإنما هي شعيرة عظيمة تحمل في طياتها رسائل إيمانية عميقة تعيد تشكيل قلب المؤمن وتربطه بجوهر العبودية الصادقة. ربنا سبحانه وتعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
1: نعم.
2: إذن المقصود الأعظم ليس اللحم والدم، وإنما المقصود قلبك، قلبك أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى وهو يؤدي هذه الشعيرة، قربك من الله سبحانه وتعالى، ولايتك لله سبحانه وتعالى، ما يترجمه عملك هذا من طاعة وخضوع لله تعالى، هذا هو المقصود. وأسوتنا في ذلك هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. هذه الأضحية تذكرنا بقصة الفداء العظيمة حين ابتلي نبي الله إبراهيم عليه السلام بأمر يفوق طاقة البشر، أمر لا يتحمله أحد. أمر بذبح ولده أحب الناس إليه سيدنا إسماعيل عليه السلام،
1: الذي جاءه بعد انتظار طويل وحرمان من الذرية،
2: ومع ذلك امتثل دون تردد. مع ذلك قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وهي رؤية منامية لكن رؤية الأنبياء حق.
1: أحسنتي.
2: هذه القصة ليست تاريخا يروى، بل درس يعاش يعلمنا أن طاعة الله مقدمة على كل شيء، حقوق الله مقدمة دائما على حظوظ النفس. هذا أول درس نتعلمه من هذه القصة. أنا عندي الآن حق هو لله وحظ لنفسي، أيهما أقدم؟
1: حق الله.
2: حق الله مقدم، حتى وإن كان ذلك يضاد حظ نفسي،
1: يضاد رغباتي
2: وأهوائي وشهواتي.
1: نعم.
2: وأهوائي وما تطالبه به نفسي.
1: سيدنا إبراهيم ليس من الطبيعي أن يكون نفسه تميل لقتل ابنه أو لذبح ابنه، لكنه انصاع لأمر الله سبحانه وتعالى.
2: كم انتظر سيدنا إبراهيم هذا الولد، كم وكم بذل، ومع ذلك لما قيل يا إبراهيم، رأى في المنام فقط رؤيا منامية، اذبح ولدك،
1: امتثل
2: مباشرة. لذلك هو خليل الرحمن.
1: نعم.
2: الخلة هذه مقام عظيم جدا، لأنه ليس فيه مراجعة ولا تأويل ولا أي شيء، بل قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا تقول، ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أمرت بذلك افعل ما تؤمر. وبالفعل شرع إبراهيم في ذبح ولده، لكنه لما امتثل لأمر الله تعالى وحاز الخلة فدي إسماعيل بذبح عظيم.
1: وإسماعيل كان يعني في سن بداية الشباب يا دكتور، ومع ذلك انصاع لأمر الله ولأمر أبيه.
2: أسرة رباه الله سبحانه وتعالى،
1: رسالة للشباب. إيمان. يا دكتور.
2: نعم.
1: كما قلت حضرتك من لحظات، طاعة الله مقدمة على الرغبات والأهواء والشهوات التي يعني تغوينا النفس بها،
2: على النفس. أحسنتي. نحن نقول قبل أن تضحي بهذه الذبيحة ضحي بشهواتك وبأهوائك، وقدم رضا الله تعالى على متطلبات نفسك.
1: نعم. الإنسان بطبيعته يميل لله، يميل للعب، لا يريد أن يستجيب لمسؤولية، ربما يبتعد عن الطاعات وعن العبادات لأن النفس تميل للترفيه هنا الرسالة عد إلى الله.
2: الشباب تأثرهم أهواؤهم يا أستاذ.
1: نعم.
2: يعني من أثره الدخان والتدخين، من أثره الهاتف المحمول، من أثره اللعب، من
1: العمل الإلكترونية،
2: أشياء كثيرة جدا هي تأثر الشباب المسلم
1: للأسف الشديد.
2: هذه كلها تأثر الشباب المسلم. نحن نقول لهم في هذا اليوم أنت تتعلم ما معنى التضحية.
1: نعم.
2: ما معنى التضحية؟ أن تضحي بهذا كله من أجل رضا الله سبحانه وتعالى.
1: والجزاء عظيم يا دكتور
2: جدا.
1: ورأينا كيف بلغت مكانة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل من الله عندما التزم. الجزاء عظيم ينتظر من يستجيب ويقدم حب الله على الشهوات وعلى الرغبات الدنيا الفانية.
2: أحسنتي.

0: الطحي. وسيدنا رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وآله
1: والسلام.
0: وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، فهي قربة عظيمة يثيب الله عليها ثوابا جزيلا ويجعلها سببا في رفعة الدرجات ومغفرة الذنوب.
1: هناك رسائل ترتبط بموضوع الذبح ده يا دكتور. أحب أن أستغل الفرصة اليوم ونحن نحتفل بالعيد ولازال الناس يذبحون، نوجه عند الذبح آداب لابد للمسلم ولكل من يقوم بالذبح بالالتزام بها.
0: أحسنت. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة آداب لذبح الأضحية. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الإحسان واجب حتى في حق الحيوان.
1: نعم، وليس كما نرى يا دكتور، يعني ربما أنا طرحت الموضوع ده لما نرى من سلبيات الحيوان، يهان ويوضع في
0: لا لا
1: الشمس
0: لا لا
1: أيام وربما يمنع من الماء ومن الطعام، ويعني يعني فعلا نرى بعض مظاهر عدم الرحمة في التعامل معه.
0: تأملي مع الحديث وقفي مع ألفاظه لفظا لفظا. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كيف تكون الذبحة حسنة؟ قال: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أولا لا بد أن تشربها وأن تؤكلها وأن تطعمها قبل أن تذبحها. ثانيا لا تضعها في الشمس، وإنما تكون هي في الظل. ثالثا أخفي الشفرة عن عينها.
1: نظريها. نعم.
0: أيوة. لا تذبح أختها أمامها. كل هذه آداب علمنا
1: فيها
0: إياها
1: رحمة.
0: سيدنا رسول الله
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم، أنه نبي الرحمة
1: نعم
0: والرأفة.
1: صلى الله.
0: إذن لا يعذب الحيوان ولا يرهق ولا يذبح أمام غيره، بل يراعى فيه الرفق والرحمة. وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته.
1: نعم. وعدم تلويث الشوارع بالدماء يا دكتور، دي رسالة
0: طبعا هذه
1: أخيرة لتجلب الأضرار الصحية وصورة قبيحة
0: وتؤذي
1: لشارع
0: مشاعر الناس.
1: المسلم.
0: أحسنتي. نحن مأمورون بكل فعل حسن أن نحسن في الذبيحة، لأنها شعيرة، وشعيرة يجب أن تؤدى كما أمر الشرع.
1: نعم، الغرض هو تقوى الله عز وجل كما قلنا، فلنتقي الله في كل ما نفعله في أيام العيد، ونتقي الله في أضحيتنا، ونتقي الله فيما بيننا من تعاملات. شكرا للأستاذ الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله وحوله، وفي حوالي 5:05 نلتقي وإياكم من خلال الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه بصحبة الزميل فؤاد حسان، ومعه ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. ونتلقى اتصالاتكم من الآن على تليفون رقم 25775104. نتلقى اتصالاتكم من الآن على تليفون رقم 25775104.

0: إذاعة
1: إذاعة
0: القرآن
1: القرآن
0: الكريم
1: الكريم
0: من
1: من
0: القاهرة.
1: القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان، بعد أن أتم الحج أعظم مواقف الحج يوم عرفة وبات ليلته بالمزدلفة ورمى جمرة العقبة وذبح هديه إن كان عليه هدي وحلق أو قصر، تبدأ مرحلة عظيمة من تمام النسك واكتمال الطاعة، ألا وهي طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وما يتبعه من أعمال أيام التشريق. وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي أيام ذكر ورمي، ولا يجوز صومها لغير الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم، أي يقددونها ويجففونها للحفظ بعد الذبح. وطواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيذهب الحاج إلى البيت الحرام فيطوف 7 أشواط، ثم يصلي 2 ركعتين ويشرب من ماء زمزم، ويستحب التضلع منه، أي الإكثار من شربه حتى يشعر بالشبع، ويدعو عنده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان عليه سعي، وبذلك يكتمل التحلل الأكبر، فيحل للحاج كل شيء حتى النساء بعد التحلل الأصغر. ولطواف الإفاضة وقت واسع، والأفضل المبادرة به يوم النحر، ولكن لو تأخر فلا حرج ما دام قبل سفره. ثم يعود الحاج إلى منى ليبيت بها ليالي أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي أيام ذكر ورمي وأكل وشرب، ويحرم صومها. والمبيت بمنى واجب عند جمهور الفقهاء، ومن تركه بغير عذر فعليه دم. وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وقال: خذوا عني مناسككم. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات 3 كل يوم، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ب7 حصيات لكل جمرة، والأصل أن يكون بعد الزوال. وقد رخص بعض العلماء عند الزحام بالتوسيع رفعا للحرج، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم 13 فهو أفضل وأعظم أجرا، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
2: أيوة.

0: إخوة الإيمان، ليست العبرة بانتهاء المناسك، ولكن بأثرها في القلب والعمل. فمن رجع من حجه وقد استقامت صلاته وصلحت أخلاقه وحفظ لسانه فقد فاز بالحج المبرور. ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة النحل يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله وحوله، وفي 5:05 نلتقي وإياكم من خلال الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وبصحبة الزميل فؤاد حسان. نتلقى تليفوناتكم من خلال التليفون رقم 25775104، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ويخرج لنا الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه الزميل علي عبد العال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كيف نعيش بهجة العيد ونفرح به إلى أقصى حد مع الحفاظ على الأداب والسنن النبوية دون التفريط في ثواب هذه الأيام المباركة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، قد أبدلكم الله بهما خيرا، يوم الفطر ويوم النحر. وهذا العيد، عيد الأضحى، هو يعني مناسبة أن يكون في أداء ركن عظيم من أركان الإسلام. كذلك عيد الفطر يكون بعد إكمال العدة وإتمام عدة رمضان فيأتي العيد. أعيادنا مرتبطة بأركان الإسلام ومرتبطة بفرحة بمغفرة ما سلف من الذنوب، وهي لا تنفصل عن واقع المجتمعات والأمم، ففيها توسعة على الأهل، وفيها صلة وزيارة، وفيها تفقد للجيران والأهل والأحباب. هذا العيد إذا أردناه بهجة كبرنا الله عز وجل على نحو ما علمنا إياه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما ومدة التكبير في عيد الأضحى مدة كافية، يعني تبدأ من فجر عرفة وتنتهي بعصر آخر أيام التشريق. نعم، إذا مررنا في شوارعنا دكتور علاء كبرنا وأظهرنا هذه الشعيرة مقتدين بابن عمر وابن عباس وأكابر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، ونحن فرحين بفضل الله ومغفرة ربنا تبارك وتعالى. حضرتك ألمحت في السؤال إلى قيد جميل ورائق، وهو أصل من أصول أهل العلم: ألا ننفلت عن الآداب. نعم، نحن لابد أن نفرح وأن نظهر هذه الفرحة، لكن بما لا يخالف أوامر ربنا، ولا أن نجترئ على نواهيه أو نواهي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني نعم، السنة قالت بأن نلبس، يعني اللبس الجديد، أجدد ما نستطيعه، لكن لا يلبس الرجال الذهب ولا يلبسون الحرير. نعم، تلبس المرأة اللبس الجديد الجميل، ولا يضر اليوم في بلغة شبابنا البرندات وما إلى ذلك، لا يضرهم ذلك طالما أنه في قيد الشرع اتساعا وعدم شفافية لما تحته، ولا يكون لاصقا وما إلى ذلك. نعم، أنا أتواصل بالزيارة مع الأقارب أجمعين والجيران، مسلمهم وغير مسلمهم، وأتفقد الجميع، لكن إذا كان لا يحل لي أن أدخل على امرأة مغيبة غاب عنها زوجها بسفر أو بموت، فوجب علي أن أأتمر بأمر سيدنا رسول الله، فليس مبرر الزيارة مدعاة أن أقع في مخالفة خلوة بامرأة لا يحل لي هذا الأمر بهذا القيد. كذلك وجب علي أن أظهر السعادة في الجو الأطفال والأقارب والجيران، لكن إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يمر الإنسان في المسجد أو السوق بنصل إلا يعني أزاحه عن الناس، الشيء الذي له سنون يا دكتور علاء من الأسهم ومن السيوف وما إلى ذلك. اليوم بعض الناس يلجأ إلى المفرقعات التي تحدث يعني فزعا كبيرا، لا سيما عند أمهاتنا وآبائنا والأجداد، لا يعني يسوغ لإنسان يريد أن يدخل البهجة فيلجأ إلى تفزيع الكبار والصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نروع إنسانا أو أن نروع مسلما. بنرى بعض الشباب يلعب بالسيارة بما يسمى اليوم بالتخميس، يعني يضغط على المكابح أو الفرامل فيثير الغبار على الناس، هذا لا يجوز. بعض الناس والشباب يغيرون منارات الأرض، اليافطة التي عليها سهم إن المدينة الفلانية من هنا والمركز الفلاني من هنا، يأتي بعض الشباب فيغيرها بدعوى أنه يمرح، فتأتي حضرتك وأنت ليس لك علم بهذا الطريق فتضل الطريق، والنبي قد دعا باللعن على من غير منار الأرض. فافرحوا بأعيادكم لكن مؤتمرين بأمر الله وأمر سيدنا رسول الله، كل عام أنتم بخير.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة الفتح يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قبل فسيقولون بل تحسدوننا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفتح، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، اعتاد رجل أن يعتذر عن ارتكابه المعاصي بأن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، فاعترضه الحسن البصري رحمه الله وقال له: هذا من تلبيس إبليس عليك، إنما الرحمة للمتقين، ألم تقرأ قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رسولا

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحت عنوان أفضل الأعمال في أيام الحج وأيام التشريق، نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد فضل الله تعالى أيام الحج على سائر الأيام، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم فضل أيام التشريق. فعن أيام الحج وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. هذه الآيات كما قال جمهور المفسرين نزلت تبين لنا فضل الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بها. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنما يريد أن يلفت أنظارنا إلى فضله، كما أن القرآن الكريم قد تحدث عن أيام التشريق، فقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أيها الإخوة الأحباب، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الأيام العشر بين لنا أن هذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله عز وجل، كما أنها هي أحب الأيام، وهناك أعمال فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث للمسلمين على القيام بها. ونحن نركز هنا على الباقيات الصالحات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن، أي في هذه الأيام، من التهليل والتكبير والتحميد. ونحب أن نقول لإخواننا الذين يستمعون إلينا إن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات حسب ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يقول القرآن الكريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي آية أخرى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما هي الباقيات الصالحات، فقد ورد في ذلك أو ورد هذا الأمر في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. والشاهد هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهن الباقيات الصالحات، وهو حديث عند النسائي وعند الحاكم، وصححه أهل العلم كما ورد في كتب الحديث النبوي الشريف. أيضا هذه الكلمات كلما قال الإنسان كلمة منها في أيام الحج أو في غير ذلك فإنه يغرس له في الجنة شجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وكان يغرس غرسا له، فقال: ماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله، أغرس غرسا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه الحاكم، وهو من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه الكلمات التي نوصي إخواننا بأن يكثروا منها في أيام الحج وأيام التشريق، ورد أيضا أنها تحط الخطايا عن العبد. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا من الشجر فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، أي أن الأوراق التي كانت فيه تساقطت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورجاله رجال الصحيح كما قال أهل العلم. كما ورد أيضا في هذا الأمر العظيم وهو مغفرة الذنوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث الشريف العظيم في معناه رواه الإمام الترمذي كما رواه الإمام أحمد بسند حسن كما قال أهل العلم. وبناء على هذا فإننا نوصي إخواننا السامعين بأن يكثروا في أيام الحج وفي أيام التشريق من هذه الكلمات العظيمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: تحت عنوان أفضل الأعمال في أيام الحج وأيام التشريق، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن سريج بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش اليوم 12 من شهر ذي الحجة، وتمضي قوافل الحجيج وقد خفت من أرواحها أثقال الدنيا، وامتلأت قلوبهم بأنوار الطاعة واليقين. هو يوم تتردد فيه أصداء التكبير بين الجبال والطرقات، وتبقى فيه النفوس معلقة بما ذاقته من قرب من الله تعالى، من أيام هي أعظم أيام العمر. يمضي هذا اليوم وكأنه رسالة رقيقة من السماء تقول للعبد إن الطاعة ليست موسما عابرا، بل هي بداية طريق جديد تبنى فيه النفس على الصبر، ويروى القلب بالذكر، وتتطهر الروح من غبار الغفلة.

0: أخوة الإيمان والإسلام، وبمشيئة الله وحوله، وفي الثامنة إلا 5 دقائق من مساء اليوم نلتقي وإياكم في رحاب الجامع الأزهر الشريف لنعيش احتفالات شبكة القرآن الكريم بموسم الحج. ومعنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، ونستمع إلى كلمة مباركة تحت عنوان وداع الحجيج وأثره من فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأشرف بنقله لحضراتكم وسام البحيري. إخوة الإيمان والإسلام، وفي 5:05 يقدم لنا الزميل فؤاد حسان الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعه ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. ونتلقى اتصالاتكم على تليفون رقم 25775104. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق نعيش وإياكم مع هذه الفقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي وما يتيسر من سورة المؤمنون. الآن نعيش مع تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الدكتور محمود عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فسوف نستمع بعد قليل إن شاء الله من أول سورة المؤمنون. تبدأ السورة بما يفتح شهية المؤمنين للفلاح: قد أفلح المؤمنون، كاشفة عن طائفة من الأسباب والصفات التي تحقق لصاحبها هذا الفلاح، وتنعكس آثارها بالضرورة على حياة المؤمن وعلاقته بربه وعلاقته بالناس والحياة. ولهذا جاءت الصفات الست في منظومة متكاملة جمعت بين التبتل الذاتي في الصلاة والفريضة الجماعية في الزكاة والإعراض عن كل لغو يسقط المروءة أو يوجب اللعنة والالتزام بما أحله الله لنا من أزواج، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم رعاية الأمانات وحفظ العهود، فإذا تهيأت هذه الصفات للمؤمن حققت له الفلاح في الدارين، وكان من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والجنة غالية الثمن، والوصول إليها يحتاج إلى برهان يفجر في النفس الإنسانية حقيقة الإيمان. ومن ثم تشرع الآيات في عرض أطوار الخلق وآلاء المنعم في هذا الكون، ليجد الإنسان في نفسه وفي الكون من حوله أعظم برهان يقوده إلى الخالق المنعم جل في علاه. وفي عرض الأطوار نرى تفصيلا ينتظم بداية الإنسان حتى لحظة الميلاد، وبعدها تسرع الآيات في إيقاعها فتطوي مشاهد الحياة طيا لا يبقى فيه أثر لعمر الإنسان. فمهما يكن هذا العمر فالموت غاية كل حي، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي عرض الحقائق الكونية تستوقفنا الآيات عند قدرة الله في خلق السماوات وفي الماء الذي أنزله الله من السماء بقدر فأسكنه في الأرض وأنشأ به جنات ذات ثمار وأشجار، وفي الأنعام التي جعلها الله عبرة نسقى مما في بطونها لبنا لا يخرج إلا بقدرة الله، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم تنتقل الآيات إلى عرض الحقيقة التي حملها كل الأنبياء والمرسلين إلى أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حملها نوح عليه السلام إلى قومه مرسلا من ربه، فكذبوه لحماقات صورت لهم ولغيرهم من الأقوام أن دعوة الله لا يحملها بشر مثلهم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. إنها شبهة كل الكافرين في مواجهة الرسالات. وعندئذ لم يجد نوح عليه السلام منفذا إلى تلك القلوب المتحجرة والألسنة الساخرة إلا أن يتوجه إلى ربه، قال رب انصرني بما كذبون. فأوحى الله إليه أن يصنع الفلك ليكون سفينة النجاة للمؤمنين إذا جاء أمر الله وفارت النور. أما الذين ظلموا فهم مغرقون، وتمضي مواكب الرسل بعد نوح عليه السلام، فلا تواجه من الأقوام إلا بتلك الحماقات التي وجه بها نبي الله نوح عليه السلام، وتثار في وجه كل نبي تلك الشبهات التي أثارها الملأ الذين كفروا من قوم نوح. فمنطق الصد والإعراض في مواجهة الرسل هو منطق الذين يستنكرون أن يكون الرسول بشرا، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وكذلك منطق المكذبين المستبعدين لقضية البعث بعد الفناء، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فإذا أصابهم عذاب الاستئصال بتكذيبهم وعنادهم أنشأ الله من بعدهم قرونا آخرين، ولكل أمة أجل لا تسبقه ولا هم عنه يستأخرون، ذلك شأن الله في أمم قد خلت. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. هذا وبالله التوفيق.

الأرض

اه

فأخذتهم الصيحة بالحق

فبعدا للقوم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله وحوله، وفي 5:05 نلتقي وإياكم من خلال الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ومن خلال هذه الفترة المفتوحة يستضيف الزميل فؤاد حسان فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. وفي حوالي 8:55 نلتقي وإياكم في رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث احتفالات شبكة القرآن الكريم بموسم الحج. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. ونستمع إلى كلمة تحت عنوان وداع الحجيج وأثره، من فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأشرف بنقلها إلى حضراتكم وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش اليوم 12 من شهر ذي الحجة، وفي هذا اليوم يشعر الحاج أن الزمن المبارك يوشك أن يرحل، فيتعلق قلبه بالدعاء أكثر، ويشتد رجاؤه بأن يكون قد كتب عند الله تعالى من المقبولين. هو يوم تتعانق فيه دموع التوبة مع سكينة الرضا، وتشرق فيه الأرواح بنور العودة إلى الله تعالى. فما أجمل أن يخرج الإنسان من هذه الأيام بقلب أكثر رحمة، وبلسان أكثر ذكرى، وبروح أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا واسع الرحمة، يا من بلغتنا أيامك المباركة، لا تجعل انقضاء شهر ذي الحجة انقضاء للطاعة من قلوبنا. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا قبولا لا يزول، ونورا يملأ أرواحنا، وفرجا يمحو أحزاننا. اللهم آمين.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها قبل 8:05، ويؤذن بصلاة العشاء في 9:21، ويحين موعد صلاة الفجر في 4:11، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:05. أما الآن وعبر موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، فنعيش ربع الساعة مع تلاوة مباركة من سورة يوسف يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرع ردائي.
0: ما حكم الأضحية عن الميت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: أولا نقول إذا كان هذا الميت قد أوصى بالأضحية عنه أو وقف وقفا لذلك، يعني ليذبح أو ليذبح وليه أو أحد أقاربه عنه الأضحية بعد موته، جاز ذلك بالاتفاق. أما إذا لم يكن هذا الميت قد أوصى بذبح أضحية وأراد الوارث أو غيره من الأقارب أن يضحي عن ذلك الميت، فذهب جمهور العلماء إلى جواز الأضحية عنه، وهذا هو المذهب المختار،
4: والله

دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

إخوة الإيمان والإسلام، في هذا اليوم يبدأ نفر من الحجيج في وداع مكة، وحين تطأ أقدام المتعجلين ساحات المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، تتبدل حركة الأبدان، تلك الأقدام التي كانت تسعى بهمة ونشاط في الطواف الأول، تراه اليوم يمشي الهوينا متساقلة أقدامهم، كأنما تجر خلفها جبالا من الشوق والتردد. كل خطوة نحو الكعبة المشرفة تبدو كأنها انتزاع للروح من جسدها، فالأقدام تسير إلى الأمام مجبرة بجرير السفر، لكن القلوب تلتفت بحدة نحو الخلف، تتشبث بأستار البيت، تلوز بجواره، وتتمنى لو أن الزمان يتجمد في هذه اللحظة بالذات لتبقى معلقة في هذا الطهر السرمدي، إنها الكعبة المشرفة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. توقفنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية عند الآية 127 من سورة البقرة، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتناول الآيات 89 و90 بعد 200 من هذه السورة الكريمة. نستمع إلى هذه الآيات بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 8 و9 و10 بعد 200 من سورة البقرة. وفي هذه الآيات يأمر المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالدخول في السلم كافة، ونهاهم عن الزلل عن طريقه المستقيم. هذا ما سيوضحه لنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الإسلام هو دين السلام، هو دين الأمان، هو دين الاطمئنان. ومن الآيات الكريمة التي قررت وأكدت هذه الحقيقة قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والمقصود بالسلم هنا الإسلام، أي يا أيها المؤمنون ادخلوا في الإسلام والتزموا بكل تعاليمه ونفذوا أحكامه وآدابه واعملوا بكل أوامره ونواهيه، ولا تكونوا ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالمقصود بالآية الكريمة التزام جميع شرائع الإسلام والتزام أحكامه وآدابه. ثم قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي هذه الجملة الكريمة تحذير للمؤمنين مما يصدهم عن الدخول في دعوة السلم، أي ادخلوا في الإسلام واحذروا أن تتبعوا مدارج الشيطان، إنه لكم ظاهر العداوة بحيث لا تخفى عداوته على عاقل. وفي قوله سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إشعار بأن الشيطان كثيرا ما يجر الإنسان إلى الشر خطوة فخطوة. وقوله إنه لكم عدو مبين جملة تعليلية مؤكدة للنهي ومبينة لحكمته. وقوله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة تفريع على النهي وترهيب من العقاب الذي سيصيب المتبعين للشيطان. والمعنى: فإن انحرفتم أيها المؤمنون عن طريق الحق

0: باطل. وفي الآية الكريمة دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به، كما قال الحكماء من المفسرين. وبعد أن أمر الله المؤمنين بالدخول في السلم كافة، ونهاهم عن الزلل عن طريقه المستقيم، عقب ذلك بتهديد الذين امتنعوا عن الدخول في دين الإسلام، فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ والمعنى: ما ينتظر أولئك الذين أبوا الدخول في الإسلام من بعد ما جاءتهم البينات إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل كائنة من الغمام الكثيف العظيم ليحاسبهم على أعمالهم، وتأتيهم ملائكته الذين لا يعلم كثرتهم إلا الخالق عز وجل. وإتيان الله تعالى إنما هو بالمعنى اللائق به سبحانه، مع تنزيهه عن مشابهة الحوادث وتفويض علم كيفيته إليه تعالى، وهذا هو رأي علماء السلف. وقوله عز وجل وقضي الأمر معناه أتم سبحانه أمر العباد وأتم حسابهم، فأثيب الطائع وعوقب العاصي، ولم تعد لدى العصاة فرصة للتوبة أو لتدارك ما فاتهم. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه وحده سبحانه لا إلى غيره ولا إلى أحد معه تصير الأمور خيرها وشرها. وسيجازي سبحانه الذين أساءوا بما عملوا، وسيجازي الذين أحسنوا بالحسنى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم معنا مستمعين الكرام مع فقرات هذه الفترة بين السائل والفقيه، والتي تأتي في ثاني أيام التشريق، هذه الأيام المباركة التي يعيشها الحجاج في منى وفي مكة وفي هذه البقاع الطيبة، يواصلون أداءهم لفريضة الحج. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم. أيضا نحن هنا نستقبل هذه الأيام ونحياها بالذكر والدعاء والتهليل والتكبير، فهذه الأيام لابد للمسلم أن يعيشها كما أمرنا بها المولى تبارك وتعالى والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا عزيزا علينا في هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ الكريم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فؤاد.
1: أهلا بحضرتك، كل عام حضرتك بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير.
2: بارك الله فيك وعلى جميع مستمعي إذاعة القرآن الكريم،
1: فتح الله عليكم. أيضا فريق عمل هذه الفترة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، يتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، يخرج هذه الفترة الزميل علي عبد العال، الإشراف العام إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا مع هذه الفترة، نجدد التحية فيها بمستمعينا وبضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان. في هذه الأيام التي نحياها أستاذنا الكريم، أيام التشريق، يعني ماذا تقول للمستمع في هذه الأيام، خاصة أنها أيام أكل وشرب كما قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر أيضا؟ تفضل دكتور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من فضل الله عز وجل أن أمد أعمارنا، أن أدركنا العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأدركنا أيام التشريق، وأدركنا أيضا يوم عرفة، فهذه أيام مباركة فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر الأوائل أو الأول من شهر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيضا في هذه العشر كان يوم عرفة، وهذا اليوم هو يوم مبارك يباهي الله عز وجل ملائكته بزواره وبيته وقصاد بيته، والذين أتوا ضيوفا على الرحمن لأداء مناسك الحج. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الفضائل التي في هذا اليوم وهو يوم عرفة تكون لي، أو ربط هذا بالزمان، من صام احتسب على الله عز وجل أن صوم يوم عرفة يكفر سنة قابلة وسنة ماضية. لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من كان في الموقف، ولكن من نعم الله عز وجل ومن فضله على هذه الأمة أن فضل هذا اليوم يعني ارتبط بالزمان، ولذلك ينال هذا الفضل كل من صام هذا اليوم، سواء كان من حجاج بيت الله الحرام أو ممن لم يكتب لهم حج هذا العام. أيضا نحن الآن أيضا في أيام التشريق، وهي أيام مباركة، اللي هي الحادي عشر من شهر ذي الحج، الثاني عشر، الرابع عشر، دي أيام مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، ولذلك يستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح لله عز وجل، لأنها أيام مباركة يؤدي فيها الحجيج، يعني خلص المناسك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله في أيام معدودات. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق. الأيام المعلومات هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فنحن الآن نعيش أيام مباركة، علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، وأن نكثر من التهليل والتحميد والتكبير، أن الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالنا ويمن علينا بواسع مغفرته.
1: نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا فضل هذه الأيام إن شاء الله. ويعني بهذه المناسبة أيضا معنا بعض الأسئلة أستاذنا، يعني سؤال وصل إلينا يعني من حاج، يعني يسأل، وكان يعني السؤال هذا مقرر ولكن لمن لأول مرة يؤدي الفريضة، ما هي علامات الحج المقبول؟ يعني أنا خلاص حجيت، كيف أعرف أن حجي قد قبل من المولى سبحانه؟ هل أصلا هذا السؤال مشروع؟
2: والله ده يدل على مدى حرص المسلم الحاج الذي يرغب في مغفرة الله عز وجل، والذي يرغب في أن يكون أهلا لأن يرجع من الحج كيوم ولدته أمه. يعني امتثل أمر الله عز وجل، لبى نداء الله سبحانه وتعالى، ذهب إلى حج بيت الله الحرام، تحمل النفقة والمال وما إلى ذلك. فبالتالي يعني هو يرجو من الله سبحانه وتعالى، وهذه
1: هو الحديث، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق
2: خرج من ذنوبه
1: كيوم ولدته أمه. يعني هذه هم الشروط التي يعني خلاص تقطع يعني الشك واليقين، ما فيها تحقيق مؤكد من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: الحج لابد أن يكون من مال حلال، والذات حلال، والدابة من حلال، وأن يعني يتخلص من كل التبعات وما إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى أن يكون حجه لله سبحانه، وأتم الحج والعمرة لله، وأن لا ينوي بهذا الحج أن يشتري لقبا معينا، بالإضافة إلى أن يلتزم يعني محظورات الإحرام، فلا رفس كما ولا فسوخ ولا جدال في الحج، يعني يجتنب كل محظورات الإحرام. في هذه الحالة وكما قلنا عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى، ويعني إذا توفرت هذه الشروط فهو حج مقبول إن شاء الله. ولكن مما يدل على أن هذا الحج مقبول وأن حجه مبرور، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال بعض أهل العلم من علامة هذا الحج المبرور أن يعود الحاج إلى بلده ويتجه إلى الآخرة، يعني دائما اتجاهه إلى الآخرة، مقبل على الآخرة ويعني مدبر عن الدنيا، أن يعود الحاج بعد ذلك وقد أثر الحاج في سلوكه، أخذ من مناسك الحج ومن أعمال الحج، يعني أخذ شحنة إيمانية يتغير بها سلوكه بعد ذلك. فهذه يعني كون الحاج يرجع راغبا في الدنيا راغبا في الآخرة معرضا على الدنيا، هذه من علامات القبول، القبول إن شاء الله تعالى.
1: قد يعني يرتكب بعض من أدى فريضة الحج يعني أو تواجهه بعض المشكلات فيخرج عن إطار اللياقة، مثلا يتعصب وربما يصل إلى أمر إلى السب والشتم. هنا هو لا يتوقف، يعني أقول لك خلاص أنا حجيتي باظت، أنا عايز أتكلم بالله جدي. هل هذا الكلام أيضا جائز؟
2: هو يعني سعادتك بالنسبة لي محظورات الحج والإحرام أمور حظرها الشارع سبحانه وتعالى دلالة أو دلالة على مكانة بيت الله الحرام في حجز ما الميقات الزماني والميقات المكاني. إذا أحرم الإنسان بالحج الشارع يحظر عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، هذا يدل على مكانة بيت الله الحرام، وأن هناك أمور إذا أحرم يعني تمنع عليه، يعني بيت الحرم فيه آمن، يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه النبات، هذا يدل على مكانة البيت.
1: بنوجه لما بعد الحج أيضا،
2: لما بعد الحج كما
1: عندما يعود إلى
2: النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سبب هذه المشكلة أن الحج لم يلتزم بأمر الله عز وجل، لم يمتنع عن الجدال. الجدال إذا كان بهدف الجدال فالشارع نهى سبحانه وتعالى نهى عنه في الحج. ليه؟ لأن كل حج خرج من بيته إلى مكان وإلى
1: قصيدة
2: يعني
1: للمولى
2: جديدة
1: سبحانه وتعالى
2: قصر،
1: وذكر الله.
2: وخرج عن إلف عادته في
1: نعم
2: بيته، له نظام خاص في الأكل ومع أسرته وأولاده.
1: نعم
2: لكن حينما يذهب إلى الحج ممكن 4 أفراد يناموا حجرة واحد، الطباع مختلفة. فلذلك نهى الشارع عن الجدال، على كل إنسان أن يتحمل الآخر.
1: نعم.
2: ففي هذه الحالة ربما يعني يخرج الإنسان عن شعور في هذه الحالة،
1: لكن عليه ألا يتمادى في هذا الخطأ
2: وألا يتمادى
1: بحجة أنه قد أخطأ فخلاص أنا كده
2: لا،
1: اللي كده
2: عليه أن
1: خلاص
2: يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن مما يدل على مكانة البيت أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزغ عذاب. فمجرد
1: ومن يعظم
2: الهم
1: شعائر الله
2: مجرد الهم
1: نعم.
2: بالمعصية في البيت الحرام تكتب معصية. أما في غار البيت الحرام أن لما هم بمعصية فلم يفعل كتبت له حسنة، هذا يدل على مكانة البيت. ولذلك نهى الشارع عن الجدال من أجل الجدال، لكن السؤال من أجل العلم لا شيء فيه، ويجب على المسلم أو الحاج أن يسأل عن كل ما يؤدي إلى صحة حجه وصحة أعمال الحج.
1: فتح الله أستاذنا الكريم، واسمح لنا أن نترك هذا الاتصال.
2: تفضل.
3: السلام عليكم. كل عام وحضرتك بخير يا فندم، يا رب تكونوا بخير. بقولكم دلوقتي انا معايا مشكله كبيره جدا ومش لاقي حد يحلها. انا دلوقتي متجوز من 2 سنين، واكتشفت من اول شهر جواز ان زوجتي عندها مرضين مزمنين، منهم مرض الغدد، ده بيخليها تتخن على طول باستمرار، زائد هيعوز عمليه كبيره جدا. ومرض تاني خطير جدا ومالوش اي علاج نهائي، اسمه الروماتويد. الروماتويد ده مأثر على حياتنا احنا الاثنين يعني بصفة عامة. في خلال 2 سنين انا كنت مستحمل، ليه؟ قلت لعل وعسى وقف جنبها ومش هينفع اتخلى بيها، يعني من باب المودة والرحمة. بقيت اكشف عليها عند دكاترة خاصة واخد علاجات، وقعدنا ماشيين على العلاجات 1.5 سنة. كل 3 شهور نروح نعمل التحاليل على كلام الدكتور، النتيجة مش بتتحسن مع اننا مستمرين على العلاج، النتيجة بتسوء اكتر. والروماتويد ده مؤثر على الحياة العامة، من علاقة حميمة الى مشاغل البيت الى يعني كل حاجة هي مؤثرة، مثلا في حقها وفي حق البيت وفي حق الطفل اللي لسه جاي ملوش ذنب. فانا مش عارف اعمل ايه، يعني انا مقدرتي يعتبر خلصت وطاقتي خلصت، فمش عارف بالله عليكم اعمل ايه. هل يعني انا مستحرم اطلق؟ طب هل لو طلقت هيبقى في اسم عليا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: شكرا للمتصل الكريم على هذا الاتصال.
2: نعم.
1: يعني دكتور عبد المنعم، استمعت الى هذه الرساله، فماذا يكون الرد على هذا المستمع؟ وهل هو فعلا تعرض الى مساله تضليل مثلا في في في في من البدايه في الاختيار؟
2: والله طبعا إن كما نعلم انه الزواج سماه الله عز وجل بالميثاق العريض. ولأهمية هذا العقد وعظم ما يترتب عليه من أثار، سواء بالنسبة للزوجين أو بالأولاد، الشارع سبحانه وتعالى شرع له ما يسمى بالخطبة. فالخطبة هي تمهيد ووعد بإبرام عقد الزواج. والهدف من الخطبة إيه؟ هي التعارف، أن يتعرف كل طرف على شريك حياته في المستقبل. فكان عليه بالأولى أن يتبين مثل هذه الأمور ما لم يكن هناك تدليس. وطبعا هو بيشتكي من المرض والروماتويد والحاجات دي، اكيد امور ظاهره. فكان طبعا الاول عليه ان يتبين وان يتحقق، وان ما هي
1: يعني
2: فتره تعارف في البدايه.
1: ده لو في مساله في مرحله الخطوبه، يعني كان له ان يتعرف باي شكل او باخر.
2: ليس
1: يعني
2: هناك إلزام.
1: طب يعني هل هناك يعني اكيد سيتم اخفاء هذه الاشياء عن هذا الخاطب
2: والله
1: أو هذا الزوج؟ يعني
2: اذا تم
1: كيف يعني إخفاء، انا يعني اتحرى هذا الامر.
2: كيف اذا تم اخفاء هذه العيوب عن الزوج وظهرت بعد ذلك؟
1: على كلامه ان هي كانت مختفيه هذه المعلومات،
2: فطبعا هذا يعتبر نوع من التدليس.
1: طب الحل ايه؟
2: الحل في هذه الحاله اولا اننا بننصحه ان يصبر على الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك امرا. ثانيا، هو بيقول عنده اولاد، فبرضه راجل كويس يقول لك انا من الصعب ان اطلق، وهو يعني مشكور جزاه الله خيرا يعني بيكشف عليها وينفق عليها. فانا يعني انصحه بالصبر وعدم التسرع.
4: وأن يتحمل وأن يصبر.
1: يعني هي مسألة الطلاق ما تطرحش دلوقتي، ولا
4: يعني أن
1: الانفصال ولا
4: نصيحتي
1: الكلام
4: في
1: ده.
4: هذه الفترة بلاش الطلاق، لكن إن استمر هذا
1: أعتقد بإذن
4: وسبب
1: الله
4: وسبب
1: مفيش، نعم مفيش مرض ملوش علاج بإذن الله
4: لا
1: طبعا،
4: كل أمر
1: كل حاجة
4: فعلا
1: لها علاج.
4: ما
1: نعم
4: خلق الله داء يعني
1: لا
4: إلا خلق
1: وخزي
4: له داء.
1: بس هي مسألة فعلا صبر
4: هو عليه أن يصبر حتى عشان أولاده وعشان العشرة، وطبعا لي أجر وثواب عظيم إذا تحمل، وأكيد الزوجة في بداية حياتها كم بذلت له وكم تحملت، فأين العشرة بالمعروف. ففي هذه الحال نوصيه أن يصبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي زوجته وأن ييسر له حياته إن شاء الله.
1: طيب في مستمع أستاذنا يعني بيشتكي من مسألة الزواج، إن هو كان كاتب كتابه منذ 4 أشهر وكان على وشك الزواج الشهر القادم، يعني بيقول بيشتكي إنه كلما يجلس مع خطيبته، هي لم تكن هذه يعني كاتب كتاب يعتبر أيضا وعد بالزواج لم يتم الدخول، يعني لا تحترم كلام هذا الخاطب، ودائما ما تكذب عليه وتنظر إليه بنظرات يعني مليئة بالسخرية
4: أو ما إلى ذلك،
1: صابرة عليها كثيرا لحد يوم العيد كما يكتب. يعني أيضا لاحظ عليها الكذب مرة أخرى، واتخنقت، ولما اتخنقت وقعدت مع وليها ويعني برضو استخدمت الكذب. طب يعني ده يعني ايه الحل، ايه الحل شرعا كما اطلق، لان الكلام الباقي ما ينفعش يتقال. يعني
4: سعادتك زي ما احنا قلنا انه الخطبه ما هي الا فتره التعارف، فهو الان في البر في الخالص، والله ان تم التعارف ووجد في هذه المخطوبه يعني الصفات التي تدعوه الى ان يرتبط بها وان تكون ام لاولاده فيما بعد، فليقدم على ذلك. ان تبين له ان بها صفات غير حميدة وصفات غير لا يحبها لا يرتبط بها، فالخطبة ما هي إلا يعني التعارف في هذه الحالة. والخطبة ليست عقد، وبالتالي لا ترتب أي أثر. الهدف أن
1: حتى لو كتب كتاب برضه.
4: حتى لو كتب ما فيش أي مشاكل طالما لم يحدث دخول،
1: يبقى في حلول يعني.
4: يعني في هذه الحالة لا، هو عليه أن يختار وعليه أن يعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود، تنكح المرأة لمالها ودينها إلى آخر هذا. فعليه أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يلومن إلا نفسه.
1: وهذا إحقاق للحق، إحنا بنسمع من طرف واحد يعني اللي هو
4: والله إحنا بنفتي على سماعه هو. قد يكون مثلا يعني في أمور بالنسبة له، يعني لو سمعنا الطرف الآخر
1: نظر وممكن يطلع في برضو خلل،
4: فهنا بنفتي على يعني ما جاء في رسالته.
1: تمام،
4: ونسأل الله له التوفيق إن شاء الله.
1: معنا اتصال، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، أنا أبلغ من العمر 60 سنة وإن شاء الله دخلنا على أيام مفترجة، فأنا يعني أتمنى من حضرتك إنك تقول لي إيه الحاجات اللي أقدر أعملها في 10 أيام دول، لأن إن شاء الله بإذن الله ربنا يعني مريض الضغط ومش هقدر أصوم، فعايزة إن شاء الله أقول حاجة أو أعمل حاجة أجر عليها بإذنك يا رب. وكل سنة وأنتم طيبين، وشكرا لحضراتكم.
6: السلام عليكم. أنا في مسجد جنبي، بينه وبين المسجد منور صغير، يعني أنا بيبقى معايا الصوت في الشقة كلها، فعايز يعني أفرش في البلكونة وأصلي إيه صلاتي جماعة، وأنا لما بقعد أصلي بيبقى في رجالة بصفي يعني بالظبط، يعني ببقى زي ما أكون معاهم، بس أنا في شقتي فوق وبلكونتي مقفول عليا. شكرا لحضرتك.
1: طيب يعني ربما السؤال السابق نوضح أيضا فضل هذه الأيام في عجالة.
4: طبعا زي ما هنا قلنا في بداية اللقاء، هذه أيام مباركة بداية من 10 الأول من شهر ذي الحجة، يستحب فيها الإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، والتهليل والتكبير، وأن يكثر الإنسان من الطاعات، وهذه أيام مباركة. يعني الله عز وجل يضاعف فيها الأجر، على كل مسلم أن يغتنم هذه الأيام، وخاصة نحن الآن في أيام التشريق. أيضا الرسول بين أن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، فعلى المستمع أن تكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة.
1: طيب السيدة أو الاتصال الثاني، هي يعني مسجد ما بينه وبين المسجد منور، يعني هناك حائط يعني. هي تصلي صلاة الجماعة مع المسجد من خلال مثلا الميكروفون أو كده، يعني
4: سعادتك طالما أن هناك فاصل بين الإمام وبين المأمون لا تصح الصلاة في هذه الحاجة. طالما هناك حائط أو بيت أو باب أو ما إلى
1: مهم
4: ذلك.
1: يعني، حتى الواحد مش هيتبين الإمام فين
4: ما
1: بالضبط
4: لازم
1: يعني.
4: هو يشوف الإمام أو يشوف من يبلغ عن الإمام.
1: طب نفترض دكتور، لو أنا فعلا واقف في برضه ما بيننا حاجز اللي هو الحائط وواقف صح،
4: لو واقف صح وسمع الإمام ما فيش مشاكل. أو أنت مثلا شايف
1: ما يعني ما
4: المصلين،
1: يكونش الحائط هنا عائق ما بين ال
4: لا طالما أنك أنت تسمع الإمام ماشي
1: تمام، مش
4: أو
1: مش مح
4: ترى المأمومين في حركاته ما فيش مشاكل. لكن لو هناك
1: بس هو في
4: حائط،
1: حائط.
4: لا حائط بإذن حد هيمنعه، مش هيشوف مثلا الإمام ركع أو ما ركعش أو ما إلى ذلك. ولذلك لا تصح الصلاة خلف المذياع أو التلفزيون،
1: والتلفزيون
4: إنه في فاصل كبير بين الإمام وبين المأموم.
1: فتح الله عليك أستاذنا الكريم. في سؤال أيضا من الأستاذ أحمد السيد، بيقول مشروع مركز صيانة سيارات يعني منذ 3 سنوات وهو مش بيخسر الحمد لله، لكن التكاليف غالية، وبعد ما بيطلع الرواتب وإيجار المكان لم يتبقى أرباح توزع لا يتبقى أرباح توزع على الشركاء، أو الربح بيكون قليل جدا. في فرصة قرض ميسر بفائدة كذا، لو أخذنا القرض بإذن الله نتوسع وندخل كذا شيء يزود الأرباح ونستمر بفضل الله، بدل ما نفضل على الوضع ده، وممكن لا قدر الله نصف المشروع لو ظل الوضع الحالي على حاله، لو مشينا في المسألة ديت ربنا يسر وأخذنا. طيب يعني هو بيسأل عن مدى حل
4: نعم.
1: وحرمة هذا الأمر
4: هو ساعات
1: بعد
4: بالنسبة لي على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله له عز وجل. كون الإنسان لديه مشروع والمشروع مبتدئ وأرباحه بسيطة لكن مستمرة، فعليه أن يرضى بذلك، والله عز وجل يبارك في القليل ويبارك في هذه الأرباح إن شاء الله. لكن هو يقترض قرض ربوي بحيث يزيد هذا المشروع، هذا لا يجوز إلا إذا كانت ضرورة. واحد ما عندوش بيت عاوز يسكن بيت، واحد ما عندوش مثلا دخل خالص، ضرورة والضرورة تقدر بقدر. أما هو لديه مشروع ولديه عمال فعليه أن يرضى، والله سبحانه وتعالى سوف يبسط له
1: بإذن
4: رزق إن
1: الله
4: شاء الله
1: تبارك وتعالى. طيب الأستاذ أحمد الحريري بيقول، هل يجوز تخصيص زكاة المال لأضحية؟ يعني نجيب أضحية من زكاة
4: لا،
1: المال؟
4: زكاة المال حاجة والأضحية حاجة. زكاة المال دي فريضة وركن من أركان الإسلام، ومقدار الزكاة أو النصيب مقدار الزكاة لابد أن يملك للفقير. يعني أنت ما تشتريش بيه لحمة وتديله، ما تشتريش مثلا خروف وتذبحها، لا أنت أول شيء تملك هذا المال للفقير وهو يشتري زي ما هو عاوز أو يستعمله في حاجاته. لكن
1: نعم
4: الأضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: السلام.
4: هذه سنة وهذه إيه؟ وهذه ركن من أركان الإسلام.
1: معنا اتصال. السلام عليكم.
7: السلام عليكم. لو سمحت، انا والدتي توفت عندها 55 سنه، فكرة الموت يعني هي كانت يعني عملها كويس في نظر اي حد يشوفه يعني نظر مسلم يعني، بس هي كانت عندها اكتئاب يعني الفتره الاخرانيه ديت، لما كنت تزعل من حد ممكن تزعق تشتم مش عارفه ايه، وبعد كده ما تشيلش في قلبها اي حاجه، ما تاذيش حد، ممكن يعني هي زعلانه بس كده، وكان عملها يعني كويس مش شايفين وراضي. بس لما توفت يعني شفت سكرات الموت شديدة شوية، هل شدة سكرات الموت دي دول اللي عملها والعياذ بالله ما انقبلش، وعلى الرغم بعد الغسل وكده وراحوا بقى على المدفن كان بيجروا بيه، هل دي يعني علامة كويسة ولا مش عارفة؟ وانا زهقانة عشانها وخايفة عليها فلسه اطمن. ألف شكر، مع السلامة.
1: شكرا اتصال حضرتك. طيب يا معالي الدكتور، يعني ربما في بلادنا الطيبة يعني يتردد هذا الأمر. هل صعوبة يعني ما يلاقيه المتوفى عند الموت سكرات الموت تكون شديدة، هل هذا يدل على سوء العمل؟
4: لا، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا جميعا سكرات
1: اللهم
4: الموت.
1: آمين.
4: إن الحديث إن الموت لسكرات.
1: نعم.
4: الرسول صلى الله عليه
1: وسلم صلى الله عليه
4: وسلم
1: سكرات
4: وكان يتألم ضعف أحدنا يعني.
1: نعم.
4: فهذه مسألة كونها السائلة تقول إن أصيبت بالاكتئاب،
1: نعم
4: هذا مرض، كان عليها أن تذهب إلى العلاج وتأخذ العلاج من الطبيب المختص في هذه حالة مرضية. كون مثلا هذا يؤثر على سلوكها تغضب بشدة أو ما إلى ذلك، هذا يرجع إلى أن عليها أن تتداوى من هذه الحالة.
1: صحيح.
4: كونها بعد كده مثلا كما ذكرت يعني النعش يسرع إلى المقابر،
1: نعم.
4: يعني أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى. وبين الحديث المسلم أو إذا الحديث إذا كانت صالحة قالت قدموني، المسلم والروح، روح المسلم الصالحة، الإنسان يرى مقعده من الجنة أو النار. فالنفس الطيبة والإنسان الذي يختم الله سبحانه وتعالى له بالخير يسرع ويرى مقعده ويستبشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهل البشارة وأن يختم الله عز وجل لها بالخير.
1: معنا اتصال آخر.
8: السؤال الأولاني، أنا بس عايز أعرف سحب الدم في نهار الصيام، سحب الدم للتحليل والحقن الفيتامينات أو كده، دي تحلل في الصيام وتفطر ولا لا؟ السؤال الثاني برضه بسأل برضه عن الأيام اللي هم الثلاث أيام، اللي هم ثلاث أيام 13 اللي هو بكرة إن شاء الله، ده يحل صيامه ولا عشان هو من أيام التشريق؟ شكرا جزيلا.
1: طيب شكرا على اتصال حضرتك. سحب الدم في نهار الصيام وأخذ حقن الفيتامينات،
4: سحب الدم لا يفطر الصائم، لأنه اللي يفطر هو الداخل وليس الخارج.
1: نعم.
4: وكذلك أيضا حقن الفيتامينات أيضا طالما لم تدخل من مخرج معتاد فلا تفطر الصائم في هذه الحالة.
1: نعم.
4: بالنسبة لي
1: اليوم الثالث عشر
4: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام وقال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه. نعم. وتعالى.
1: نعم. طيب فندم فتح الله عليك، هناك أيضا بعض الأسئلة. والدتي شربت بعد الفجر والساعة كانت 5:55، ده كان يوم عرفات.
4: نعم.
1: هل لها أن تكمل صيام هذا اليوم أم تفطر؟
4: طبقا للقاعدة الأصل بقاء الليل. طالما أن هي يعني شربت وظن بقاء الليل فصومها صحيح إن شاء الله. لتبقى القاعدة الأصل بقاء الليل، فطالما أن هي ظنت ومعتقد أن الليل ما زال باقي فشربت فصومها صحيح إن شاء الله
1: بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بعد الدكتور أيضا بعض الأسئلة التي وردت إلينا من المستمعين الأكارم. يعني أحد المستمعين يسأل على يعني تأخير الحج رغم أن لديه القدرة المالية، ظل يؤخر الحج حتى بلغ مرحلة الشيخوخة وكان يملك النفقات الخاصة بالحج في توقيت ما. يعني تفضل دكتور.
4: مشايخنا العلماء اختلفوا، هل الحج واجب على الفور أم واجب على التراخي؟
1: نعم.
4: جمهور الفقهاء يرون أن الحج يجب على الفور، بينما سيدنا الإمام الشافعي يرى أن الحج يجب على التراخي، ولكن يستحب التعجيل، لأنه وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا،
1: صحيح،
4: قد تهلك الراحلة، وقد يمرض المريض إلى غير ذلك. فينبغي على الإنسان إذا توافرت لديه الاستطاعة على الحج عليه أن يبادر، لأن الإنسان لا يدري، يدري متى يموت ولا يدري ما الأحوال تتغير، قد يكون معه مال ينفد هذا المال، قد يكون صحيحا فيعتل، قد يكون هناك أمن الطريق فتحدث أمور.
1: نعم.
4: فطالما الإنسان توافرت لديه الاستطاعة عليه أن يبادر بحج بيت الله الحرام.
1: طيب أيضا سؤال يقول لك: تعودت قبل أن أذهب إلى الحج أو العمرة أن أعطر ملابس الإحرام بريح طيبة تفاديا لما يترتب على لبسها من رائحة العرق ونحو ذلك. نعم. قبل هذا كله قبل الإحرام. ثم أرتدي هذه الملابس في مكان الإحرام في الميقات،
4: طالما
1: إيه الحل يعني؟
4: طالما أنه لم يحرم له أن يعطر هذه الملابس.
1: نعم.
4: سيدة عائشة كانت تعطر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن ينوي الإحرام يمتنع عن هذه الأشياء.
1: طيب ثبوت هذه الرائحة في ملابس الإحرام قبل يعني لا. عند لبسها أثناء الإحرام والنية،
4: لا، هو المحظور أنه وضع العطر
1: بعد الإحرام،
4: بعد الإحرام. لكن كون يعطل الملابس قبل الإحرام أيوة. طبعا تبقى الرائحة كويسة.
1: نعم.
4: نظر للسفر والانتقال لا شيء فيه، وحج صحيح إن شاء الله
1: بإذن الله تبارك وتعالى. معنا اتصال أستاذ علي.
9: الوقت حضرتك الخروف أو المعزة حضرتك بكلها قرن، تمام كده، بيلف حضرتك، بيلف القرن كده حضرتك وبيتغرس في اللحم، تمام، احنا بنشوفه كده كمربيين كده حضرتك، بناخده كده بالمنشار شويه، بنقصره بشويه كده، فالحكم كده ايه؟ هل يجوز هل تجوز كده الاضحيه ولا لا؟
1: طيب يا فندم شكرا جزيلا. اذا اخذ من قرن الاضحيه بالمنشار،
4: علماؤنا الاجلاء بينوا ان الاضحيه لها شروط. لا تصح الا اذا كانت يعني سليمه من الامراض، لا تصح العرجاء بينة العرج ولا العجفاء ولا العوراء ولا الهزيلة.
1: نعم.
4: بالنسبة لسؤال السائل الأضحية أو الخروف لي قرن مثلا،
1: نعم.
4: لكن القرن ده يعني امتد صفة زائدة حتى إن هو بيدخل في اللحم وممكن يضر يعني الخروف في هذه الحال، فننظر إذا كان يترتب على وجوده ضرر لنا يعتبر حالة مرضية نعالج هذا الضرر، لأنه ممكن بعد فترة يؤثر على هذه الذبيحة ويؤثر على اللحم، فبقدر الاستطاعة وبقدر الضروري لهم أن يأخذوا من قرن هذا الخروف الشيء الذي يمنع الضرر
1: يعني. لا
4: لكن لو لا يترتب على وجود هذه الضرر فلا
1: يعني هذا الأمر لا يمنع من أن إن شاء الله الأضحية تجزي يعني،
4: من باب نعم. العلاج لو كان يترتب ضرر نأخذ الضرورة تقدر بقدرها، إن لم يكن هناك ضرر لا نقترب من قرون هذا الخروف وأضحيته صحيح إن شاء الله.
1: الأضحية صحيحة إن شاء الله. فتح الله أستاذنا الكريم. طيب المستمع يقول في رسالته: لي صديق بيني وبينه ود، وفي يوم كان مريضا وعند عودتي من العمل يعني بيركب المواصلات، فحلفت عليه أن ينزل من السيارة ويركب معي حتى أوصله لسكنه فامتنع، فهل تجب علي كفارة بسبب هذا اليمين أم لا؟
4: والله نفرق بين اليمين المنعقدة، في حاجة اسمها يمين الكرم، والله لا تأكل ولا تشرب، لا والله للسواكل، دي اسمها أيمان غير منعقدة لا شيء فيها. لكن المنعقدة اللي هي العزم، والله لا تنزل،
1: أيوة.
4: والله لن أعطيك هذا، اسمها يمين منعقدة. خلاص، فاليمين منعقدة لو حنس الإنسان فيها عليه كفارة.
1: طب مسألة إن هو والله لتركب معايا دي يعني،
4: هو غالبا هي من كرم، يا والله تنزل أوصلك يعني عشان ما تتعبش في المواصلات، فدي غالبا لا شيء فيها لأن دي من كرم، زي والله لا تيجي تأكل والله لا تشرب والله أني السواكل، ويشرب ويأكل، اسمها يمين الكرم، دي لا شيء فيها.
1: طيب في حاجة ومستمع بيسأل عن حكم اللجوء للإسم، مش عارف البشعة ولا البشعة،
4: بجع أو البشعة،
1: لمعرفة السارق وصفتها، أنه عندما يتهم أحدهم بسرقة شيء ما يذهب بعض الناس إلى شخص يسمونه بالمبشع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة ثم تصل إلى درجة الاحمرار ويطلب من المتهم أن يلعقها بلسانه.
4: يعني هذه ليست من وسائل الإثبات، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي إما البينة أو الإقرار أو شهادة.
1: طب هل هذه الحالة من الإسلام أصلا؟
4: لا، هذه
1: ولا من الشرع،
4: لأنها فيها نوع من التعذيب
1: طبعا،
4: هذه ترجع للأعراف، وأعراف أحيانا تكون أعراف فاسدة، لأننا هنعذب الراجل، هنسخن حديدة وحط لسانه عليها.
1: طب ما نمتهل كده كده يتلسع يعني،
4: شيء طبيعي.
1: يعني هل هذا صادق أو كاذب يعني؟
4: لها من الأسرار مثلا أنه تعرف هل سرق؟
1: لا أصلا أنا بس يعني بتكملة السؤال، يعني إن لم يصيبه بأذى فهو بريء،
4: دي أعراف وحاجات يعني لا دخل للشرع فيها، لكن وسائل إثبات الجريمة في الشرع
1: حضرتك طبعا الأستاذ قانون فلازم تقول لنا لأن ده هل طب القانون يعاقب في الحالة دي على هذا الأمر؟
4: ترتب عليها ضرر في اللسان وحصل
1: طبعا
4: وأصابه الخرس،
1: ضرر
4: يجب التعويض في هذا، بل يعاقب اللي هو عمل البشعة دي.
1: أنا أقصد كده يعني
4: دي حاجات أعراف بعيدة عن القانون وبعيد عن الشرع، فكل دي أشياء ليست صحيحة
1: يعني، هي حتى الشرع لا يأخذ بها،
4: بل هي فيها نوع من التعذيب،
1: والقانون أيضا لا يأخذ بها،
4: طبعا يمنع الضرر وفي عقوبة، هنشوف العقوبات هي، ولا ترتب عليه أنه مثلا إصابة اللسان فقد حاسة الكلام مشكلة كبيرة، فدي أمور بعيدة عن الشرع وبعيدة عن القانون.
1: مع الدكتور يعني أنا بستغرب من فكرة أنه هو حتى لو صادق مش هيصيبه أذى إزاي، وأنا الحرارة دي أو الحاجة المسخنة دي تقع على
4: يعني هنا
1: تخيل يعني ناسف
4: العلم الغيب لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
4: يعني هل هذه الحديث تعلم الغيب؟ لا، بدون شك.
1: طب ممكن نكاية في قدامي أقول عملت إن هي ما لم تصبني يعني.
4: يعني بقى المسلم إن يبتعد عن هذه، في طرق إثبات شرعية وطرق إثبات قانونية،
1: واطلع جري على المستشفى على طول.
4: لا
1: حول ولا قوة إلا
4: بالله، بعيد عن الدين والقانون والشرع يعني.
1: طيب يا أستاذ علي نتلقى اتصال حضرتك لو معك.
10: السلام عليكم. أما سيدنا يونس عليه السلام نزل البحر والتقذه الحوت وطلع به تحت شجرة اسمها شجرة اليقطين، إيه هي شجرة اليقطين دي؟ بس أننا والسؤال الثاني جميع السور بتاعت القرآن الكريم فبسم الله ما عدا سورة التوبة بس. شكرا.
1: طيب شكرا مستمع اتصالك. يعني هو بسأل عن
4: الجزء الثاني
1: اللي هو يعني طيب لماذا السور كل تجميعها تبدأ بالبسملة مع على سورة التوبة؟
4: سورة التوبة نزلت في الحديث عن المشركين والحديث مع المشركين يستدعي التشديد عليهم وإظهار العقاب ولذلك لم تبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم فيها نوع من الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة وفي تظهر وتتجلى فيها رحمة الله عز وجل، لكن هذه الرحمة لا تناسب ما علي حال المشركين، ولذلك لم تبدأ هذه السورة عقابا وتجديدا على المشركين بالبسملة التي تظهر رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: طيب حضرتك تعرف إيه شجرة اليقطين؟
4: دي طبعا شجرة الله سبحانه وتعالى يعني ستر بها نوح عليه السلام وهي من يعني الأشياء التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه يستر أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام.
1: طيب في سؤال أيضا يعني قريب من الأسئلة اللي فاتت، هل تجوز قراءة القرآن على الماء ثم القيام بشرب هذا الماء أو الوضوء منه أو الاغتسال بغرض التداوي من الحسد والسحر وهذه الأشياء؟
4: والله هذه الأمور يعني قد يحدث وتقع كثيرا يعني أنه الإنسان يصاب بمرض أو بأشياء فتأتي هنا الرقية الشرعية، لكن الأولى والأفضل أن هذه الرقية تتم من الإنسان نفسه أو من الوالد. يعني الأولى أن الوالد هو الذي يرقي ابنه أو ابنته وكذلك الوالدة، لأن الوالد هو أكثر الناس شفقة وأكثر الناس حنانا. ولكن أيضا والأولى أن يرقي الإنسان نفسه خلاص، لكن بعض الناس يقول لك مثلا نقرأ القرآن على الماء واشرب هذا الماء، دي برضو أمور إيه يعني ينبغي ألا يعني تتسع بين الناس، والعلاج بالقرآن وما إلى ذلك. هذه أمور القرآن الكريم نزل كتاب دعوة وكتاب عمل، نعم فيه شفاء لكن شفاء غذاء روحي وغذاء للأرواح وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، أما أن يتخذ من هذا نفتح مكان
1: كأداة للعلاج والتداوي
4: لا ينبغي يعني أن يعرض المسلم عن مثل هذه الأشياء.
1: نعم تدعي اتصال
11: لو سمحت. عمي وأبويا أناتي من محارم أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت مدرسة وطلعت معاش من 5 سنين، بس من 20 سنة كده مدرسة كنت فيها من ضمن المدارس حصل موقف فأنا اتظلمت فيه، وربنا أعلم إن أنا مظلومة، والله العظيم والله العظيم أنا مظلومة، بس لغاية الآن بعض المدرسين وبعض الطلبة مفكرين أنا اللي عملت الموقف ده، والله العظيم أنا ما عملته، وانا معروفة ان انا عمالة اخد جوائز من المديرية ومن الادارة ومن الوزارة، واكتر واحدة في العشر واخد جوائز من المديرية ومن الوزارة، فمش عارفة ليه انا مسكين ان انا عملت الموقف ده وانا والله العظيم ما عملته. وشكرا على سماع سيادتك. شكرا شكرا.
1: طيب خلينا في سؤال السيدة المتصلة، هي خرجت معاش من 5 سنين واتظلمت في موقف ما، لم نرد أيضا أن نعرض لهذا الموقف. يعني هي تقول أنها كانت مظلومة وللأسف الشديد يعني ألصق بها هذا الأمر حتى بعد خروجها للمعاش من
4: يعني أولا نقول للسائلة الكريمة هناك وسائل لدفع الظلم والدفاع عن النفس، كان ينبغي وأنت في حال العمل وفي مدة العمل
1: الطرق الشرعية
4: أن لك طرق تشتكي وترفع الشكاية إلى المدير الأعلى أو المرؤوس الرئيس الأعلى وتثبتي أنك يعني لم تقوم بهذا العمل ولا تسكتي على هذا. ففي أما إذا وطبعا لابد هناك شهود وهناك من يرى وهناك من يشهد، يعني الأمر ليس بهذه المسألة، كون أنك أنت لم تتحصلي على هذا والله سبحانه وتعالى عليم بحالك، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا الظلم وطالما أنت واثقة أنك لم تقوم بهذا العمل، فإن شاء الله كل هذا سيكون في ميزان حسناتك، وستؤجري على صبرك وعلى تحملك الأذى في هذا.
1: ولكن أيضا مع الدكتور بعد هذه العمر لابد لها أن يعني تترك هذه الأمور ورائها،
4: المفروض وتبدأ تترك هذه
1: تبدأ في الاستغفار،
4: وبلاش يعني أن إحنا إيه تستمر
1: إنها تعيش وتتعايش مع هذا الأمر.
4: يعني خرجت على المعاش وتركت زملاء في العمل، تبدأ بداية جديدة وتستغفر
1: مع نفسها وأهل بيتها،
4: وإن شاء الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعوضها عن
1: يعني بدل أن تشغل نفسها بهذا الأمر وتستدعي الماضي، سواء كان يعني
4: شكل هذا يؤرق
1: لها حالة نفسية أو حاجة،
4: عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تسامح، فمن عفى وأصلح فأجر الله، أن تعفو عمن ظلمها، والله سبحانه وتعالى يعني يكتب لها الأجر والثواب منه عز وجل.
1: طيب متى يعني يكون من حق الخاطب بعد فسخ الخطبة أن يسترد ما قدمه من ذهب أو شبكة؟ تفضل دكتور.
4: بالنسبة للشبكة
1: يعني بدون مقاطعة لحضرتك، يعني برضو هنستغل وجودك في مسألة برضو الحكم القانوني فيها، أو يعني ماذا يقول القانون عن هذا الأمر إضافة يعني الشرع وهو الأصل؟
4: الشبكة سعادتك طبقا للمفتى به في دار الإفتاء المصرية تعتبر جزء من المهر.
1: جزء من المهر.
4: وتأخذ حكم الهدية. فطالما إنه العقد لم يتم، فعلى المخطوبة التي يعني تم إنهاء الخطبة أن ترد هذه الشبكة إلى الخاطب، لأن الشبكة المهر لا يكون إلا أثر من أثر عقد الزواج. وعقد الزواج لم يتم، إذن في هذه الحالة الشبكة دي تعتبر جزء من المهر، عليها أن تعيد هذا المال وهذه الهدايا بما فيهم الشبكة إلى الخاطب في هذه الحالة.
1: يعني عندنا بنقول مقولة يعني في مسألة من سبب في الترك أو سبب في الفسخ، وفي الأمر الثاني مع الدكتور في مسألة يقول لك تقييم إن باللفظ كده إن دخول البيت مش ببلاش.
4: يعني ممكن
1: إيه بقى الحكاية؟
4: يعني نزيد في هذا. طبعا المفتى به هو رأي الإمام حنيف.
1: نعم.
4: لكن هناك رأي الإمام مالك فيما يتعلق بالهدايا. السادة المالكية فرقوا بين حالتين، حالة ما إذا كان الفسخ من جهة الخاطب أو كان الفسخ من جهة المخطوبة. إذا كان الفسخ من جهة الخاطب عليه أن لا يسترد الهدايا أو الشبكة. ليه؟ حتى كما قالوا لا يترتب أو على المخطوبة ألمين، ألم إنه فقد الحبيب وألم الغرم، طب هي خدت إيه؟ وإن كان الفسخ من ناحية المخطوبة عليها أن ترد ما أخذته من الخاطب حتى لا يجمع عليه ألمين، ألم إنه العروسة طارت ما فيش عروسة خلاص، وألم إنه هيغرم، طب هيغرم ليه؟ ده رأي الملكية، لكن المفتى به هو رأي السادة الأحناف في هذه الحالة.
1: يعني ويأخذ القانون المصري بهذا الرأي؟
4: كما قلنا حوار الشخصي يأخذ برأي الأحناف في هذه المسألة، لأنه بيعتبروا أن الشبكة جزء من المهر.
1: أيوة.
4: وطالما لم يحصل العقد
1: يبقى
4: إذن ليس هناك المهر في هذه الحالة.
1: نعم. فتح الله لك أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
13: السلام عليكم. ينفع زكاة المال لابن المقبل على الجواز تجوز له ولا ما تجوزلوش؟
1: الابن المقبل على الزواج هل له هل للأم أن تعطيه من زكاة مالها؟
4: زكاة المال لا لا تجوز لا للفروع ولا للأصول.
1: تمام.
4: يعني زكاة المال لا يجوز أن أعطيها الفرعي الفقير ولا أعطيها لأصلي الأب والجد، لكن أعطيهم من الصدقة لأنه باب الصدقة واسع.
1: نعم.
4: لكن زكاة المال لا تجوز لا للفرع ولا للأصل في هذه
1: مش من ضمن المشمولين
4: ليس ما تشملهم إن الآية اللي هي المصارف إنما صدقات الفقراء إلى آخر آية الكريم. فممكن إن هي تديه من الصدقة أو من حر مالها ولا تعطيه من الزكاة.
1: طب وإحنا ليه نصل كده؟ ما هو ابني مثلا مش المفروض الواجب عليه النفقة أو أسأل أنا مش النفقة إن أنا ساعده في الزواج مثلا أو
4: أساعده من حر مالي، ليه أنا أخذ حق الفقير وأعطيه
1: مش كده؟
4: الأفضل. وطبعا يعني أساعده من أو ممكن من الصدقة لو بتصدق أديه، لأن باب الصدقة واسعة. لكن الزكاة حق معلوم مقدر للفقراء والمساكين.
1: طيب سؤال متعلق بهذه الأمور، يعني هل رسالة عن ذوي القربى يقول: هل هم أولي أولى بالزكاة والتبرعات والصدقات والهبات أم غيرهم أولى؟
4: والله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة على القريب بأجرين، أجر الصدقة وأجر القرابة. يعني الإنسان اللي عنده أقرباء فقراء حينما يعطيهم الزكاة ليه أجرين، أجر القرابة وأجر الصدقة. وحينما تصدق عليهم أيضا بأجرين، فالصدقة للقريب بأجرين، فهي من باب يعني تزيد الثواب وتزيد الأجر من الله سبحانه وتعالى.
1: التفات الأم للطفل أثناء الصلاة.
4: والله بالنسبة للصلاة طبعا الصلاة يعني أمرها توقيفي،
1: هو سؤال مفهوم يعني، هي عندها طفل فهي أثناء الصلاة بتلفت عليه بتبصله.
4: والله إذا كان الالتفات يعني لا يخرج عن الصلاة بقدر بسيط معين يعني لا بأس، وخشية على الصغير من مثلا أشياء تضره ما في مشكلة، لكن أن تلتفت مثلا بجسدها
1: يعني حستتر في القبلة.
4: لا القبلة يعني ممكن يعني حوالي 30 سنتي كده أو زاوية ما فيش مشاكل
1: عند لكن تلف لفة كاملة مثلا
4: لكن لفة كاملة بحيث يعني لا هذا تتدبر القبلة لا تصح صلاتها في هذه الحالة.
1: نعم نعم. مع اتصال. السلام عليكم.
14: لو لمس الكلب حظكم الله الثياب بتاع الإنسان وهو ماشي، هل ممكن يصلي بالثياب دي ولا لازم يغيرها؟
1: طيب شكرا على اتصالك. يعني قد
4: على رأي المالكية الكلب جسده طاهر لكن لعابه نجس، ده أخذ رأي بعض الفقهاء. لكن جمهور الفقهاء على أنه يجب الوضوء، واجب
1: ده الخارج اللي هو اللمس
4: يعني بصفة عامة الواحد ماشي
1: والفرو يعني
4: الفرو أو يعني الجلابية بتاعته لمست الكلب
1: تمام. لا عادي
4: ده. عادي ده عند الإمام مالك وده نوع من التيسير يعني. لكن لعاب الكلب نجس، يجب غسل اللعاب 7 مرات إحداهن بالتراب كما بين صلى الله عليه وسلم.
1: طيب الأستاذة نفيس عبد الرحمن بتقول: لماذا زكاة المال لا تعطى للأصول ولا للفروع؟ أليس الأقربون أولى؟
4: نعم، لأنه الأصل يجب إذا كان فقير يجب علي أن أنفق عليه، والدي والدتي لو كانوا فقراء يجب علي أن أنفق عليهم، أبنائي لو فقراء يجب علي أن أنفق عليهم. يعني ابني طالما لو تخرج ولم يعمل وأصبح محتاج يجب علي النفقة، بنتي لو تخرجت ولم تتزوج يجب علي النفقة. لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم على الإنسان في هذه الحالة.
1: ده أمر مهم يعني.
4: بالطريقة الذي تجب علي يجب علي أن أنفق عليه لا أعطيه من زكاتي.
1: من لا يؤدي فريضة الحج وهو قادر صحيا وماديا ده وضعه إيه؟
4: والله هذا مقصر. الرسول قال: حجوا قبل ألا تحجوا. والإنسان عليه أن يبادر كما ورد في الأحاديث، ربما يمرض المريض وتحلك الراحلة إلى غير ذلك. فالإنسان زي ما قلنا طالما توافر فيه شرط الاستطاعة يجب عليه أن يبادر وأن يسارع بالذهاب إلى بيت الله الحرام وأداء الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام.
1: سؤال أخير مع الدكتور فضل.
15: فضلك يا دكتور، ربنا يصلح حالكم يا رب العالمين. كلمة أمين من بقيت الفتحة، يعني الفتحة الوقت 7 المسانية 7 دي الآية التامة ولا بنقف شوية وبعدين نقول أمين؟ هو ده بس السؤال اللي بسأله وشكرا.
1: شكرا على اتصال حضرتك. أمين جزء من الفاتحة؟
4: لا ليس الجزء، إنه هي دعاء. أمين إنسان يؤمن
1: فنؤمن على
4: ما جاء في سورة الفاتحة. طبعا سورة الفاتحة المشرح قسمها في مرخص الله سبحانه أمور بيني وبين عبدي والعبد مسأل. فالمصلي أو الذي يؤمن على ما جاء في سورة الفاتحة من دعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى غير ذلك مما جاء فيها.
1: يأسم من ترك خلف الإمام أن يقول، يعني هناك بعض الأشخاص لا يعني عندما ينتهي الإمام من الفاتحة لا ينطق، يظل صامتا.
4: والله سعادتك هو الإمام بيتحمل كل حاجة.
1: طب المفروض الإمام ما قالش أمين؟
4: لا، مفروض إن المأموم يأمن، يعني من وراء الضالين المأمون.
1: ده في فعلا بجد ده حاجة حقيقية.
4: لا حتى الإمام يقولها في السر.
1: طبعا
4: يعني الإمام يقولها في السر.
1: طب المأموم بقى
4: والإمام برضو نفسه
1: الإمام في نفسه. طب في ناس بتقولش خالص يعني.
4: لا، إنه في هذه الأشياء دي أمور لا تبطل الصلاة، ولكن الإمام يتحمل هذه الأشياء. الإمام دائما يتحمل ما يقصر فيه إيه
1: طب هل الإمام أن يوضح للمؤمن؟
4: إنما جعل الإمام
1: ليتم به. طب الإمام أن يعني ينبه المأمومين في هذا الأمر؟
4: المفروض الإمام طبعا يبين للناس الصلاة وأحكام الصلاة وكيف القراءة الصحيحة ومتى يؤمن المأمون على كلام الإمام إلى غير ذلك، بأمور بسيطة يعني يجب على الإمام أن يبينها، خاصة يعني بعد إقامة الصلاة.
1: نعم، يعني استكمال سلسلة التداوي والأشياء اللي قلناها قبل كده فضيلة الدكتور، يعني حكم الشرع، ما الحكمة من التداوي وهل تتعارض مع التوكل على الله، لا سيما وأن البعض يخلط بين الدين والطب فيستغني بالصلاة والصيام عن الدواء والعلاج؟
4: لا، يعني الإسلام هو دين شريعة وعمل، أو شريعة وحقيقة، يعني يعالج أمور الدنيا ويعالج أمور الآخرة. الدنيا لها قانون،
1: نعم،
4: وهي الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك نتوكل على رب الأسباب سبحانه
1: صحيح.
4: وتعالى الذي خلقني فهو هادي، والذي يميتني ثم وإذا مرضت فهو يشفين. فالإنسان إذا مرض، وهذه طبيعة الإنسان، عليه أن يذهب إلى الطبيب أولا ثم يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالشفاء. أما أن أترك التداوي ويعني أتضرع إلى الله فهذا تخسير. يعني بعض الناس يقول لك لا أنا مش أروح للطبيب، الله الشافي. نعم، الله هو الشافي والمعافي، ولكن أمرنا أن نأخذ بالأسباب. عليك أن تسعى تأخذ في الأسباب وشفاء من الله سبحانه وتعالى. الطبيب يكتب العلاج، لكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يأخذ بأسباب الله عز وجل في هذه الحياة،
1: وهو التداوي،
4: نعم،
1: وأخذ العلاج وزيارة الطبيب وهذه الأشياء.
4: خلق آلاف تداوى، نعم، وعباد الله.
1: نعم. يقول المستمع: نسيت أثناء وضوئي عضوا من أعضاء الوضوء ثم تذكرت، فهل أتوضأ من جديد أم أغسل أم أقوم بغسل العضو الذي نسيته فقط؟
4: والله إذا كان فاصل طويل ويف هذا العضو، فاصل طويل يعيد الوضوء كله، لكن فاصل قصير عليه أن يعيد غسل العضو الذي نسيه فقط.
1: طيب، سمعت من يقول إن الحج يجب كل 5 أعوام، فهل هذا صحيح؟
4: لا، الأصل الحج كما نقول يجب،
1: ربما يكون عملية تنظيمية
4: يجب على القادر المستطيع، لكن قد تتدخل الدولة أو السلطات السعودية صحيح. أو ما إلى ذلك،
1: وهذا من حقها
4: من باب يعني الحفاظ على الأنفس من الزحام، وأن يترك يعني فرصة للذي لم يذهب إلى الحج، هذه أمور تنظيمية.
1: طب دعني أعرف، إحنا في هذه الأيام نرى من حج العام الماضي وقبل الماضي وقبل حجون أيضا هذا العام،
4: والله بعض الناس يعني
1: تعتبر شخصيات بنشوفها كل سنة
4: يشتاق إلى بيت الله الحرام.
1: يعني ده كويس،
4: يعني بعض يقول لك طب ما هو الفلوس دي ما يتصدق بها على الفقراء، يقول لك لا أنا هتصدق وهحج، أنا مشتاق إلى بيت الله الحرام وتزيار، وأنا يعني مشتاق إلى رؤية البيت والحج. فيعني في هذه الحالة يرجع،
1: يعني ما نحجرش عليه،
4: لا لا نحجر، بس نقول له إذا عليك أن في مقابل ذلك أن تتصدق على الفقراء وتساعد المحتاجين وما إلى ذلك.
1: يعني من يحجون على حساب الجمعيات والشركات في كل عام أيضا،
4: والله دي أمور جائزة، دي أمور جائزة طالما أن هناك اتفاق من الناس اللي هم بيعمل يعني بين مناسك الحج.
1: احنا بنا ربنا أن هو يشملنا بهذا الأمر إن شاء الله
4: سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيت الحرام
1: بإذن الله تعالى
4: ومرات عديدة إن شاء الله تعالى.
1: شكرا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. شكرا جزيلا على حضورك فندم،
4: بارك الله فيك،
1: وكل عام وحضرتك بخير، ودائما ما نسعد بلقائكم في مرات أخرى إن شاء الله.
4: بارك الله، شكرا.
1: الشكر موصول كذلك لزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، وللزميل أحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم، ولكل مستمعينا، وللزميل علي عبد العال الذي أخرج هذه الفترة. الإشراف العام إسماعيل دويدار. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمن لقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلموا، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن الله رسخ السلام في هذا الكون حفظا للأنفس وحفظا للوجود كله. السلام مع النفس، السلام مع الغير، السلام مع الفرد، السلام مع المجتمع كله، السلام مع العالم. السلام تحية الإسلام، السلام اسم من أسماء الله، السلام اسم من أسماء الجنة. يا أيها الكون، أما آن لك أن تسكن؟ نادى الله البشرية كلها بنداء واحد: يا بني آدم ويا أيها الإنسان. فيا أيها الكون، عد إلى سكونك. يا آلة الدمار، يا آلة القتل، توقفي. إن التحول والتغير سنة كونية، وحين استقر البشر على الأرض ناداهم الله سبحانه وتعالى بنداء واحد: يا أيها الناس، يا بني آدم. السلام مع النفس بمجاهدتها، بتهذيبها، بحفظها. السلام مع الآخر بحفظ النفس، بحفظ نفس الآخر، بمحبة الغير ومحبة الخير للغير ومحبة الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي ظل ضبط الانفعالات التي رسخ لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش الكون أمنة وسكونا ومحبة وانسجاما ووئاما. لا مجال لتعكير الصفو، ولا مجال لعلو الأنا وحب النفس. الإنسان يعيش في هذا الوجود بين عدة أنفس، بين نفس غضبية سبعية تنفعل وتندفع وقد تقتل وتريق الدماء. هذه النفس الغضبية ألجمها الإسلام بلجام المجاهدة، أوقفها عند حدها، وحال صاحبها معها يذكرني بمن امتطى جوادا. فإما أن يمسك لجامه وزمامه ليتحكم فيه، وإما أن يترك له الزمام فيفرط، وإما أن يمسك له الزمام فيحكمه. النفس السبعية أو النفس الغضبية لها ضوابط حفزها الإسلام على هذه الضوابط وعلى هذه المجاهدات. لذلك قال الله في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر مفتوح هنا، لم يحد بحد ولم يقيد بقيد، ولكن الأجر هنا مطلق لأنه أضيف إلى الله، فأجره على الله. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استطاع أن ينفذ غضبه جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقيل له: تزوج من الحور العين ما شئت. النفس الغضبية نفس جعل الله لها لجامة. ثم تأتي بعد ذلك النفس العاقلة المتزنة، ثم بعد ذلك النفس الملكية، وهي أرقى أنواع الأنفس. النفس الملكية الملائكية التي تطير عالية في قمة الرقي والتهذيب. الشاهد أننا ننشد سكونا في هذا الكون، فلا يعتدي جار على جاره، ولا يزال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سكون الكون جعل الله له محفزات، جعل الجنة لمن عصم لسانه عن أذى الناس، عن التعدي على الناس حتى على مواقع التواصل، التجسس والاختراق والأذى لخصوصيات الناس. هذا يقلق المجتمع ويصيبه بالاضطراب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحفظ ألسنتنا، لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيا أيها العالم، ويا أيها الكون، ويا أيها الناس، لا تسلطوا ألسنتكم سياطا تجلد ظهور الناس وتفكك المجتمع وتؤذي الناس وتجعل المجتمع مجتمعا فيه ذوبان وأخلاط من الغضب والسخط والكراهية، عودوا إلى ما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجود. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما يتيسر من سورة النبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة النبأ.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة دعوة الإسلام إلى السلام. ضيفنا الكريم، الإسلام الحكيم هو دين السلام، يدعو إلى كل خير ويرشد إلى كل بر. ماذا عن دعوة الإسلام إلى السلام؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. الإسلام دين السلام. أقول إن نور السلام يشع في دين الإسلام، حيثما ولينا وأينما اتجهنا يشع في مظهره وجوهره، في عباداته ومعاملاته، في أقواله وأعماله. وأول شيء نلمسه من ذلك أن لفظ الإسلام مشتق من السلام، ولفظ السلام في أصل اللغة يدل على الصحة والعافية. فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. ومن أسمائه تعالى السلام، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، لسلامته سبحانه وتعالى مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. ومن لفظ السلام اشتق لفظ الإسلام، وهو الانقياد والخضوع لله رب العالمين، لأن من انقاد له سلم من الإيباء والامتناع والعصيان. ولفظ السلام في القرآن الكريم ورد على معان متعددة، منها السلام بمعنى الإسلام. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي اتبع سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه وبعث به رسله. وورد لفظ السلام بمعنى التحية المعروفة. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. نزلت هذه الآية في الذين نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن طردهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بدأهم بالسلام. ومن هذا أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي قولوا السلام عليكم. وكذلك ورد لفظ السلام بمعنى السلامة من الشر. قال تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، أي بأمن منا أنت ومن معك من إهلاك، أي بسلامة وأمن. ومن هذا القبيل قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، أي سالمين من العذاب. وأيضا ورد لفظ السلام بمعنى الثناء الحسن. قال تعالى: سلام على نوح في العالمين، أي أن جميع الأمم تسلم عليه وتذكره بالثناء الجميل والثناء الحسن. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: سلام على إبراهيم، فالسلام هو الثناء الجميل. وقد يراد بالسلام في هاتين الآيتين السلامة من الآفة والشرور. وورد لفظ السلام في القرآن الكريم أيضا بمعنى الخير. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. ومن هذا أيضا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصفح عنهم وقل سلام، أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيء. وكذلك ورد لفظ السلام في القرآن الكريم بمعنى خلوص الشيء من كل شائبة. ومن ذلك قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أي رجلا خالصا لرجل. وكذلك ورد لفظ السلام في القرآن الكريم بمعنى اسم من أسماء الله تعالى، قال ربنا جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. ومن هذا القبيل قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. قال أكثر المفسرين: السلام في هذه الآية هو الله جل وعلا، وداره هي الجنة. فلفظ السلام قد ورد على معان متعددة، ولا مانع منها جميعا طالما يحتملها اللفظ. والذين يؤمنون بهذا الدين يسمون مسلمين. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والإسلام يدعو حين يدعو إلى تثبيت الأمن وتحقيق السلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وجعل عاقبة المسلمين المتقين الذين يعملون الصالحات إلى مقر السلام دار النعيم.
5: ضيفنا الكريم، عند التأمل في آية الذكر الحكيم نجد أن الله عز وجل سمى الجنة دار السلام، فما الحكمة من وراء هذه التسمية؟
6: قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد شرع الإسلام لأبنائه تحية متبادلة متكررة، هي السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قلت لشخص السلام عليك، فهذا يعني أنك تدعو الله عز وجل بأن يسلمه من كل آفة، وأن يسلمه من المرض، وأن يسلمه من الجنون، وأن يسلمه من المعاصي، وأن يسلمه من أمراض القلوب، وأن يسلمه من النار. فالسلام لفظ عام معناه الدعاء للمسلم بأن يسلمه الله من كل آفة. أقول إن أول من ألقى هذه التحية هو آدم عليه السلام، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: ضيفنا الكريم، نود أن تحدثنا عن فضل تحية السلام، ما ثوابها؟
6: يقول المولى جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ففي هذه الآية الكريمة ترغيب واضح للمسلمين برد التحية لنيل أجر ذلك لما لذلك من فضائل أو من الفضائل المتعددة.
5: اللهم ارزقنا الجنة دار السلام. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعد حلقة اليوم خالد قنديل، وتنفذها هندسيا ابتسام الوكيل، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، إن الدين الإسلامي دين السماحة، فهو مبني في تشريعاته وأحكامه على اليسر والمسامحة. وقد أمر الشارع الحكيم أفراده بأخذ العفو والمسامحة في كل الأمور والتعاملات. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان السماحة في الإسلام وثمراتها في الدنيا والآخرة. جاء فيه: إن السماحة هي طيب في النفس عن كرم وسخاء، وهي انشراح في الصدر عن تقى ونقاء، وهي كذلك لين في الجانب عن سهولة ويسر. على أن السماحة لا تعني الضعف والهوان والذل والصغار، وإنما تعني العزة والكرامة، فهي ذلة على المؤمنين دون ضعف ومهانة، وهي من جانب آخر صدق في التعامل دون غبن وخيانة. وقد حثت السنة النبوية على التحلي بخلق السماحة، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الصبر والسماحة. وإذا كان الإسلام يحث أفراده على السماحة والرفق واللين، فقد نهاهم عن الشدة والغلظة. لذلك نفى الله عن رسوله الفظاظة وغلظة القلب، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، وللسماحة صور ومظاهر عديدة تشمل جميع مجالات الحياة، ومنها السماحة في البيع والشراء، وذلك بألا يكون البائع مغاليا في الربح ومكثرا في المساومة، وبالمقابل على المشتري أيضا أن يتساهل وألا يطلب فوق حقه، فيتحلى بذلك كل من البائع والمشتري بالسماحة. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا السماحة في القضاء والاقتضاء، فقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في سماحة القضاء والاقتضاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني، أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. إخوة الإيمان، وللسماحة فوائد وثمرات كثيرة تعود على صاحبها بالخير والبركة في الدنيا والفوز بمرضات الله في الآخرة. ومن هذه الفوائد شهادة الناس للمسامح بالخير والصلاح، فالرجل المسامح الهين اللين المشهور بحسن خلقه بين الناس خاصة مع جيرانه يحظى بالثناء عليه، فيكون ذلك سببا في وجوب الجنة له. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومنه أن السماحة منجاة من كرب يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال أيضا: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وفي الختام، عليك أخي المسلم ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام التشريق، أن تجعل خلق المسامحة منهج حياة تطبقها على أرض الواقع حتى تسود المودة وينتشر الإخاء. وليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذا الخلق الكريم، فبالرغم من شدة إيذاء قومه له، ومع ذلك قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
8: عفوك ورضاك يا

0: بهذا الفصل من الابتهالات الذي قدمه المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها خالد قنديل، نفذتها لكم هندسيا ابتسام الوكيل، وقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة سبأ، يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة سبأ، تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فازت في الإجابة على سؤال أمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه، شيماء وائل محمد محمد صقر من محافظة القاهرة. اسم الفائزة مرة أخرى: شيماء وائل محمد محمد صقر من محافظة القاهرة. الآن نستمع وحضراتكم لإعادة حلقة مسابقة الصباح.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. رمي الجمرات من مناسك الحج التي شرعها الله تبارك وتعالى اتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام، وهو من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء، ومن تركه عمدا فعليه دم. وأصل هذه الشعيرة يعود إلى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام حين امتثل لأمر ربه عز وجل وواجه وساوس الشيطان بالرجم والتكبير. ومن هنا كانت شعيرة رمي الجمرات من أعظم شعائر الحج التي تجسد معنى الطاعة والانقياد الكامل لأوامر الله عز وجل. ووقت الرمي يكون في يوم النحر العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فيرمي الحاج في يوم النحر جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وفي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، الصغرى الوسطى الكبرى، كل يوم بسبع حصيات لكل جمرة. وتمثل شعيرة رمي الجمرات صورة من صور الصراع بين الإنسان والشيطان، فتجدد في كل حاج معاني التحدي والانتصار على وساوس الشر. ولذلك لا يكون رمي الجمرات عملا ظاهريا مجردا، بل هو تعبير عن تجديد العهد مع الله تعالى والانتصار على الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وهو كذلك استحضار لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام في رفض الإغواء والثبات على الحق. والسؤال التاسع والعشرون، اذكر حديثا شريفا في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: فان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: في 8:45 من صباح غد إن شاء الله نستمع إلى حلقة جديدة من هذه المسابقة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك

0: عظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: 7:00 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عثمان بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه، قالت: بأطيب الطيب. وعن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وعن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يقل خلف وهو محرم، ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه. وعن أبي الضحى عن مسروق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني يتلو ما يتيسر من سورة مريم.

يا

فحملت

قد جعل

الثاني.

قول الحق الذي فيه يمترون.

سبحانه.

استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب، حيث تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني ما تيسر من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. 18:50 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:21 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل دكتور وسام البحيري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موسم عاطر، أهلا بكم في ليلة الشوق والتوق، في الليلة الثانية من أيام التشريق، في الليلة الثالثة من الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك. في هذا اليوم بدأت وفود من الحجاج تغادر الأراضي المقدسة، مآقيها تحمل دموعاً غالية، فقد كتبت لها ساعات من الفراق، كيف لا وعيونها متعلقة بأستار الكعبة، وقلوبها متشبسة بأبواب مكة المكرمة، لكن أقدامها تأخذها إلى بعيد، تعيدها إلى أوطانها مرة أخرى. وهنا نجد عباد الله الصالحين وقد رأوا حجاج بيت الله الحرام في حالة طواف وشكر ودعاء وبكاء ورجاء لله رب العالمين، شاهدوهم عند عرفات وعند المزدلفة وعند منى يرفعون أيديهم بالتكبير والتهليل. استقبلتهم مكة المكرمة خير استقبال، نسمات هوائها مفعمة بالرحمة والمغفرة والرضوان. فحق لكل من يشاهد هذه المشاهد أن تدمع عيونه، لأنه لم يكن واحداً من عمار هذه الديار. قلوبهم في هذه الأيام تهرع دائماً بالابتهال والتضرع لرب العالمين: يا رب، نسألك حجاً لبيتك الحرام، يا رب، طلبناها سنين عديدة وما زلنا نأمل ونرجو منك خيرا، فاجعلنا من حجاج بيتك الحرام في العام القادم. إننا والله لمشتاقون للحبيب صلى الله عليه وسلم، نشتاق للوقوف في الروضة الشريفة، نشتاق إليه وقد عدنا من مكة المكرمة وحالنا حال مغفور لهم بإذن الله تعالى. نقف على عتبات الحبيب صلى الله عليه وسلم، نعاهده أننا إن عدنا إلى ديارنا سنعود كما أراد لنا ربنا، على صراط الله المستقيم. فاللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تعلق قلوبنا بطاعتك، وأن تجعلنا من أهل صراطك المستقيم الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالإسلام وبالإيمان، فأنعم علينا يا ربنا بمجاهدة أنفسنا للوقوف على طاعتك. أحباب رسول الله، في ليلة الشوق والتوق من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، معنا قارئاً للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني، ومبتهلاً إلى الله تعالى فضيلة المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، ونستمع إلى كلمة طيبة تحت عنوان وداع الحجيج من فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. أما الآن ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف، يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى الزين.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد الخلق سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتواصل وإياكم مع احتفاء إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك، من هنا من قلعة العلم والعلماء من رحاب الجامع الأزهر الشريف. مع هلال شهر ذي الحجة بدأ الحاج وغير الحاج في الإقبال على الله تعالى بحثاً عن الطرق التي تعلي قدره ومقامه عند رب العالمين، فكان الذكر هو خير فيض له وخير صراط له، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحباب رسول الله، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث يتواصل احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداع الحجيج، هذا هو عنوان الكلمة الطيبة التي نتوقف عندها خلال هذه الدقائق مع فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة القاهرة. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يهدينا بفضل كلماته إلى صراط الله المستقيم.
2: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إنها لأيام طيبات مباركات نعيش من خلالها مع أداء بعض المسلمين الذين وفقهم ربنا سبحانه وتعالى لأداء فريضة الحج، الركن الخامس الخاتم لأركان الإسلام. هذه الشعيرة الربانية يقصد منها تهذيب النفوس وتأديبها وتقويمها وتعويدها على عمل الصالحات والمزيد من عمل الطاعات. فالحج كما علمنا ربنا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فالحج يذكر المسلمين بأمور مهمة في حياتهم، إذ ليس المقصود من الحج حركات تؤدى، وإنما معان يقصد غرسها في نفوس المؤمنين الصالحين، من حضر منهم الحج ومن شاهد ذلك عبر الشاشات. من أدى الحج وقع ملابس الدنيا وارتدى ملابس الإحرام، تلك الملابس التي هي أشبه ما يكون بكفن الموتى تذكر المسلم بساعة رحيله عن الدنيا.

0: وحيدا فريدا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالحاج ترك ماله وأهله وولده وذهب إلى الحج. كذلك الإنسان عند الرحيل إلى الله عن الدنيا يترك كل هؤلاء القوم، فهو رمز يشير إلى هذا المعنى الدقيق. الصالحون الذين لهم علاقة بالله عز وجل ولهم معرفة بربهم سبحانه وتعالى يأخذون من هذا الزاد ملمحا إلى هذا المعنى الدقيق. فإذا عادوا بعد ذلك إلى بيوتهم عادوا ليسوا متمسكين بالدنيا تمسكا يحول بينهم وبين الوصول إلى الله، عادوا راغبين في عمل الصالحات وترك المنكرات، عادوا وقد تعودوا على ذكر الله تعالى كثيرا في الحج. فالذكر هو شعار الحج كما علمنا القرآن. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالذكر هناك في الحج معنى يسكب في نفوس المؤمنين، وزادا تعشقه أرواح المتقين يستمر معهم إلى ما بعد العودة إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. والذكر أنواع وفنون، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أنواع الذكر. فالحاج يعود من الحج أكثر ذكرا لله تعالى عما كان قبل الحج. ومن لم يحج من أمثالنا رأى هذه المشاهد وعايشها، رآهم وهم على عرفات، رآهم وهم ينفرون من عرفة إلى منى إلى مزدلفة، رآهم وهم يرمون الجمرات، رآهم قبل ذلك وهم يحرمون. عاش هذا المعنى كأنه معهم، يأخذ مثل أجرهم، يأخذ مثل أجرهم كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث له يقول فيه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصرف في ماله بعلمه يصل فيه رحمه ويطيع فيه ربه فذلكم بأعلى المنازل. والرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، نظر إلى هذا العالم الغني فقال: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، ليتني كان معي من المال كذا، إذا لتصدقت، لبنيت، لساعدت، لأنفقت. انظر إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: فهما في الأجر سواء. فكذلك نحن إذا عشنا مع الحجيج بعقولنا وأرواحنا وكنا معهم حيث كانوا، ويعلم الله عز وجل أن لو استطعنا أن نكون معهم لكنا يعطينا ربنا من الأجر مثل ما يعطيهم من غير أن يسقط ذلك فريضة الحج عمن استطاع منا بعد ذلك. إذن ربك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نتعايش مع هذه الظروف التي فيها الحجيج وهم يتصرفون في كل موقف، نعيش كأننا معهم كأننا بينهم. القرآن يخبرنا كذلك أن لنا من الأجر مثلهم. يقول ربنا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا هذا الشعور، هذا الحس عندما يتمكن من روح الإنسان وعقل الإنسان وقلب الإنسان، ويعلم الله تعالى ذلك إذ هو عليم بذات الصدور، يعطي عبده أجر من حج بفضل الله وتوفيق الله ورحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإذا كنت تتعايش مع هؤلاء القوم أيضا ينبغي أن تقتدي بهم وأنت هنا، من كثرة الذكر والاستغفار والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة القرآن، وأول ذلك المحافظة على الفرائض وكف الأذى عن الناس ما وجدت إلى ذلك سبيلا. كل هذه من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها حتى نتعايش مع هؤلاء القوم. ولذلك كان من السنة من أراد أن يضحي ألا يقلم أظافره وألا يأخذ من شعره. لماذا؟ حتى يقتدي ويتأسى بالحجيج. كذلك أنت مطالب بأن تتأسى بهم في كل موقف هم فيه، وأن تتعايش معهم لتنال من الأجر مثلهم. مشكلة المسلمين في أيامنا هذا أنهم أخذوا من العبادات الأفعال الظاهرة، يعني حركات وسكنات، نصلي قيام ركوع سجود، قيام ركوع سجود، خلاص انتهت الصلاة. الصيام امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وانتهى الأمر، مع أن الصلاة الحقيقية تلك التي قال عنها ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة لقاء بملك الملوك ووقوف بين حضرة علام الغيوب، والإنسان ينبغي أن يكون حاله بعد لقاء ملك الملوك مختلفا عن حاله قبل اللقاء. ينبغي أن يكون حاله وهو واقف بين يدي الله وبعده أفضل عما كان عليه قبل ذلك. وكذلك في الصيام لعلكم تتقون، وفي الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن هي مشاعر طيبة، وفق الله تعالى من أداها فعلا بالجسد والقلب والعقل والروح، وأيضا بالنسبة لنا نتعايش معهم وكأننا معهم حتى ننال من الأجر مثل ما نالوا. تقبل الله من الحجيج حجهم، ووفقنا وإياكم لحج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه على ما يشاء قدير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا مع صورة بيانية بليغة رسمت بمداد من الشوق وبريشة عالم جليل هو فضيلة الأستاذ دكتور شعبان عطية، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نتواصل هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف في نقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك، فلنضع نصب أعيننا أن حجاج بيت الله الحرام خلال عودتهم ستظل دائما الأصوات في أذانهم محفورة، صوت الأذان في مكة وصوت التلبية وصوت التكبير وصوت الضراعة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. إلى تلك الأجواء يأخذنا فضيلة المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي.

لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك في الآفاق تأخذ عزمنا للبر والإخلاص للإخبات لبيك

عبادك حجهم وأفض علينا وأفض علينا

0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع احتفال إذاعة قرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية أستاذ التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. وكانت الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لكم تحيات فريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية راني عبد الباسط وهشام محمد، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. ولكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بثالث أيام عيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. غدا بمشيئة الله تعالى ننقل لحضراتكم ختام احتفالات شبكة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك لهذا العام الهجري 1447. في احتفال الغد تلاوة للقارئ الشيخ حلم الجمل، وكلمة من الأستاذ الدكتور السيد بلاط الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف تحت عنوان ولكن يناله التقوى منكم، وابتهال يقدمه المبتهل الشيخ محمد السوهاجي. ينقل لنا احتفال الغد من المذيعين الدكتور علاء عرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أنتم معنا في فترة إذاعية بدأت من 8 وتمتد حتى 11. فريق العمل خلالها الزميل عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه التواشيح الدينية يقدمها الشيخ عبد السميع بيومي.

قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة صاد، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.

0: فليرتقوا في الأسباب. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوه مباركه لما تيسر من سوره صاد، تلاها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.

0: بالقرب منه واسألوه متابا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة يسعدنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وفضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. مرحبا بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير.
0: فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، الحج يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مثابرة من حيث الخروج والاستعداد، وأيضا هناك في الإقامة والتعامل، والمولى سبحانه وتعالى قد حرم على المحرم أشياء وأمره أيضا

0: بأشياء. والتحلي بالصبر فضيلة من الفضائل في الحج. نود أن نلقي الضوء على فضل الصبر على تأدية المناسك، على الإقامة، على التعامل مع الآخرين خلال فترة الحج وما بعدها أيضا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن الحج يحتاج إلى صبر جهيد. الحج هو معروف أنه أن الحج يترك الأهل والأوطان ويسافر بالطائرة أو بالباخرة أو بوسائل أخرى، يحتاج يعني إلى أن يتسلح بالصبر. لماذا؟ لأن الطاعة عموما في الصلاة والحج مخالفة لما اعتاده الشخص من إقامة
0: والسعة والدعاء،
1: يعني شك هذا أمر غير مألوف، وطاعة تحتاج إلى مزاولة أعمال وأقوال وأفعال، والسفر يحتاج أيضا إلى سعة صدر، التعاون مع الآخرين وتحمل أذى الآخرين ربما أو أخلاق الآخرين أو ما إلى ذلك. من هنا كان الصبر هو المنهج، مخالفة الهوى، مخالفة الشيطان اللعين، مخالفة النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. ولذلك وجدنا في الصبر الملاذ، ولنا في رسل الله تعالى الأسوة الحسنة. انظر إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام حينما يعني حكى له والده ما رأى في المنام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: الله،
1: انظر إلى الثقة واليمين، يعني العقيدة السليمة والصحيحة الذي لازد بالصبر، وتعلم أن الطاعة تحتاج إلى صبر حتى يقاوم الشيطان اللعين، وكان الفوز والنجاة والحمد لله بعدها. ويقول تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ويقول تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية أحمد أخذ الفقهاء منها أنها جمعت الفرائض، أداء الفرائض بالليل والنهار في هذه الفرائض، مع ذلك أن أداء الصلوات يحتاج إلى صبر، إلى صبر في الطاعات، وهذا معنى من معالم الصبر. فما بالك بالحج وقد ترك الحاج أهله ووطنه وماله وأحبابه وقصد بيت الله سبحانه وتعالى.
0: ولا شك أنه يواجه مشاق ومتاعب في هذه الرحلة المباركة.
1: الشيطان والعياذ بالله يعني يحاول أن يفسد علينا كل طاعتنا، ولذا كان الإعجاز فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني معناه الإنسان هيجاهد حتى يعني المراء والجدال، لأننا في مناسك تحتاج إلى أن نتسلح بالصبر وأن نعيش مع الطاعة. انظر سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني كيف أدى هذه المناسك، انظر أمنا هاجر عليه السلام كيف كان حالها مع والدها وكيف كان سعيها بين الصفا والمروة بحثا عن الماء. يعني كل المناسك تذكرنا بالتوحيد الخالص الصافي. رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما وضع الحجر الأسود وبهذه بمكان وضعه يعني تلف القوم وانتهى النزاع بينهم.
0: إذن فكل معلم هناك يذكرنا بواقعة ويذكرنا بطاعة الله عز وجل والاحتساب عند المولى سبحانه وتعالى. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، الصبر مع الحاج منذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود إلى بيته بمشيئة الله تعالى، لا شك أنه يلاقي زحاما، يلاقي مشاق ومتاعب، فهي رحلة كريمة مباركة، والمولى سبحانه وتعالى يعلم ذلك. لذلك فرض الله سبحانه وتعالى الحج على المستطيع القادر، استطاعة مادية واستطاعة جسمانية وصحية. نود أن نلقي الضوء على فضل الصبر هنا فضيلة الأستاذ الدكتور محسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رحلة الحج والعمرة هي رحلة الصبر والتحمل، بداية عندما يصبر الحاج في خروجه عن بلده وأهله عدة أيام. نتذكر صبر أم إسماعيل عليه السلام على الظروف الصعبة المحيطة بها، كذلك نتذكر صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فيما رآه إبراهيم عليه السلام في منامه وهو أمر من عند الله تبارك وتعالى. فعندما يجتمع في الأراضي المقدسة أكثر من 2,000,000 مسلم ومسلمة لأداء فريضة الحج، ولا شك أن هذا العدد الكبير يترتب عليه الزحام والمزاحمة، فالكل يحرص على أن يتواجد في هذه البقعة المقدسة وأن ينهل من خيراتها وبركاتها. الكل يحرص على أن يصلي أمام الكعبة المشرفة ومجاورا لها، وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليمني وصلاة سنة داخل حجر إسماعيل عليه السلام والشرب من ماء زمزم والصلاة خلف مقام إبراهيم ورمي الجمرات عن قرب والصلاة في الروضة الشريفة. كل هذه الأمور يجب أن يلتزم المسلم بالصبر والتحمل، فمن ناحية يحرص كل الحرص على عدم المزاحمة التي تؤذي الناس وعدم استخدام قوته الجسدية في إلحاق الأذى بالغير، ومن ناحية أخرى يتحمل أي أذى يحدث له من تزاحم الناس. وأمر آخر، نجد التشريعات الإسلامية والأحكام الفقهية جاءت لتفتح مجال التيسير والتخفيف مراعاة للزحام، فللزحام أحكام. من ذلك وفي حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن أمر من أمور المناسك يقول لصاحب السؤال افعل ولا حرج. لماذا؟ للتخفيف والتيسير ولتقليل المزاحمة قدر الإمكان. وبالنسبة لتقبيل الحجر الأسود فقد نهى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من استعمال القوة الجسدية وإضرار الناس ودفعهم ومضايقتهم للوصول إلى الحجر الأسود. وبشأن الصلاة خلف مقام إبراهيم قال علماؤنا المسجد كله موضع للصلاة فيصلي حيث تيسر له نظرا للزحام عند المقام. وبشأن السعي والطواف فمن الممكن أن يكون الطواف والسعي من خلال الأدوار العليا، كذلك في الوقوف بعرفة وهو ركن أعظم. نجد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
2: يعطي حكما تشريعيا ميسرا قائلا وعرفة كلها موقف، وذلك لعدم المزاحمة والتدافع فتنتج إصابات. وقال علماؤنا إنه من الأمور المخالفة للسنة الحرص على الصعود على جبل الرحمة والتزاحم عليه.
0: إذن فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، الصبر مصاحب للحاج في كل وقت وعند كل نسك.
2: أكيد، ومن هنا نتعلم الاجتهاد في البعد عن الزحام وما يضايق الناس، ونتعلم الصبر وعدم المزاحمة أمام دورات المياه وأمام أماكن الوضوء وفي الطواف وعند تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والصلاة في الروضة الشريفة في المدينة المنورة وفي أماكن المواصلات والشوارع والطرقات. يتجنب المسلم المزاحمة ويصبر عليها ويتحملها متعاونا على البر والتقوى، مقدما التيسير والمساعدة لكبار السن والشيوخ والضعفاء.
0: فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، ونحن نختتم هذا اللقاء الطيب الذي يدور حول فضل الصبر في تأدية مناسك الحج وفي رحلة الحج عامة، بما توصي حجاج بيت الله الحرام وهم إن شاء الله، يعني نسأل الله لهم التوفيق في السفر وفي العودة إن شاء الله.
1: نوصيهم بما يعني بما في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنها فرصة أن تطبق الصبر كما تفضل الأستاذ الدكتور محسن، علينا أن يعني نلوذ بالصبر والحكمة والتعاون لأننا نقدم صورة للإسلام في هذه الأماكن الطيبة.
0: نعم،
1: العالم كله
0: ينظر إلينا،
1: ينظر إلينا، والإسلام هو دين الحضارة، التقدم، النظافة، الجمال، النظام. فإذا يعني قدمنا العالم هذه الصورة الطيبة واستسعت صورنا لأن نرحم الضعيف والصغير وأن نقدم الصورة النموذجية. الإسلام لا يعرف يعني الزحام الشديد الذي يؤدي إلى الهلكة، ينبغي أن نلتزم بالصفوف وبالدور وأن نسع يعني للجميع. فندعو الله تعالى أن يكون الحج مبرورا إذا ما تحقق هذا إن شاء الله.
0: اللهم أمين، كما نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم مستمعينا الكرام حج بيت الله الحرام، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام إلى ما يحب ويرضى. اللهم أمين. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.

شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين@ertu.org الصابرين@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 10:15 من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها، فيها تلاوة للقارئ الشيخ جمال السيد حسين، وكلمة من الشيخ زكريا مرزوق من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:21 حسب توقيت القاهرة، يؤذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة فجر غد يؤذن بها في 4:11، وتشرق شمس يوم السبت بإذن ربها في سماء القاهرة في 5:55 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لحظات ونقدم لحضراتكم قرآن العشاء. قارئنا الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام. ولد القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية في 1943 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. قرأ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام بالإذاعة المصرية منذ 1992 من الميلاد، وشارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. وفي مثل هذا اليوم 29 من شهر مايو لعام 2001 من الميلاد، رحل عنا الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة المباركة وما يتيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أأنبئكم بخير

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام، وذلك بمناسبة ذكراه.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقائنا اليومي المتجدد المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول مائدة القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح. ونبدأ معا تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 28 من سورة العنكبوت. نذكركم إخوة الإيمان أن سورة العنكبوت سورة مكية، آياتها 69، ونزلت بعد سورة الروم، وترتيبها في المصحف الشريف 29.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية 35 من سورة العنكبوت.
1: وإليكم الآن إخوة الإيمان بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: تقطعون السبيل،
1: بمفارقة المعاصي والقبائح،
0: ناديكم،
1: مجلسكم الذي تجتمعون فيه،
0: من الغابرين،
1: من الباقين في العذاب كأمثالها،
0: سيء بهم،
1: اعتراه الغم بمجيئهم خوفا عليهم،
0: ضاق بهم ذرعا،
1: ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم،
0: رجزا،
1: والمقصود العذاب الشديد.
0: إخوة الإسلام، إلى لقاء الغد إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما فائدة ختام آيات الحج بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، نقول وبالله التوفيق: كما ختمت آيات الأحكام السابقة بالتذكير بتقوى الله تعالى، أعاد الله سبحانه وتعالى الأمر بتقواه في هذه الآية. والمعنى: واتقوا الله في جميع أعمال الحج بأدائها كما أمر الله واجتناب ما حرم الله، فعلى الحاج أن يذكر هذا، فعليه أن يحرص على مواصلة تقوى الله تعالى وعبادته، وليظل طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه. واعلموا أنكم إليه وحده تحشرون للحساب والجزاء يوم القيامة، واعلموا أنكم جميعا أيها الناس تحشرون إلى الله للحساب والجزاء يوم القيامة على ما عملتم خيرا كان أم شرا، فاحذروه ولا تخالفوا أمره. ويستفاد من الآية الكريمة أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس الحضارة وضمان النعمة، وأنها قربة نتقرب بها لله سبحانه وتعالى، فهي الزاد الذي نتزود به في دنيانا حتى نقبل على الله تعالى ومعنا من الزاد ما يكفينا لكي نكون من وارثي جنات النعيم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. عن ذكر الله يحدثنا فضيلة الدكتور محمود ابن الشريف، وقد أعد هذا الحديث للإذاعة خالد قنديل.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، العالم اليوم إنه يعيش القلق، وعلاج ذلك المرض الإنساني بينه الحق جل وعلا عندما قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله هو خلوة القلب مع الله، واستحضار القلب عظمة الرب، وبعد عن الغفلة عن الله، وتفكير العقل في ملك الله وملكوته وقوته وجبروته وآلائه ومعطياته، وشكر باللسان والجنان للمنعم على ما أنعم، وهو حمد وتسبيح للحميد المجيد، ودعاء ورجاء لمجيب الدعاء ومحقق الرجاء. فذكر الله فكر، وثناء وشكر وتسبيح ودعاء، وهذه المعاني للذكر وردت كلها في قول الخالق عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذكر عبادة أمرنا المولى بها، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، إلا أنها تختلف عن سائر العبادات بأنها لا وقت معين لها. فالصلاة لها أوقات محدودة، والصوم له زمن مخصوص، والزكاة لها وقت معين وقدر محدود، والحج أشهر معلومات. أما الذكر ففي كل وقت وآن وعلى أي كيفية. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، فاذكروني أذكركم. في كل الأجواء يكون الذكر، في جو النعمة وجو النقمة، عند المنحة وعند المحنة. اذكروني عند النعمة أزدها لكم، اذكروني عند النقمة أزلها من طريقكم، اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة، اذكروني قبل المعصية أبعدكم عنها، اذكروني بعد الوقوع في الإثم والخطيئة أغفر لكم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال بعض الصالحين: إني لأعلم متى يذكرني ربي، إذا ذكرته ذكرني، فهو يقول: فاذكروني أذكركم. إن الذي يذكر الله يذكره الله، ومن كان مع الله بالذكر والشكر والفكر كان معه كل شيء: أمن وأمان وسلام واطمئنان وعيش في رحاب الواحد المنان. الذي يقول في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وكثرة الذكر ركيزة النجاح والفلاح، كما قال الله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكثرة الذكر طريق المغفرة والأجر، يقول الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصلاة ذكر، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والقرآن ذكر، يقول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول منزل القرآن عن القرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين. والذكر نوعان: ذكر نفسي داخلي قلبي، وذكر لساني جهري. يبين ذلك قول المولى سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. فقول الله: اذكر ربك في نفسك، هذا هو الذكر النفسي، ودون الجهر من القول، هذا هو الذكر باللسان. جعلنا الله من الذاكرين الشاكرين.
1: عن ذكر الله حدثنا فضيلة الدكتور محمود ابن الشريف، وقد أعد هذا الحديث خالد قنديل.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: صديقتي زوجها مسافر، قال لها في مشادة عبر الهاتف: أنت طالق. وبعد فترة رجع من سفره وأقام مع زوجته، وبعد فترة أنجبت ولم يرد اليمين الذي قاله لها في التليفون، أفيدوني ماذا أفعل في هذه الحالة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالطلاق حل لعقد الزواج بلفظ الطلاق ونحوه، وهو مشروع لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق. والأصل أنه لا يلجأ إلى الطلاق إلا عند عدم قدرة الزوجين أو أحدهما على الاستمرار في الحياة الزوجية والمعاشرة بالمعروف. والصيغة التي تستعمل في الطلاق منها صيغة منجزة غير معلقة على فعل شيء أو تركه،

0: وإذا طلق الزوج زوجته وحكم له بوقوع الطلاق، فإن هناك عدة تعتدها المرأة بعد الطلاق، وهي فترة حملها إن كانت حاملا، وثلاث حيضات إن كانت غير حامل وهي ممن يأتيها الحيض، وثلاثة أشهر إن كانت بلغت سن اليأس وانقطع حيضها. وفي فترة العدة يجوز مراجعة الزوجة المطلقة بأن يقول لها المطلق راجعتك. أما إذا انتهت العدة فلا يجوز الرجوع إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذن المرأة ورضاها بذلك. وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة إن أحكام الطلاق متعددة ومتشعبة وفيها تفاصيل كبيرة وتحتاج إلى تحقيق مع الزوج وزوجته للوقوف على تفاصيل الواقعة والتحقق من توفر شروط وقوع الطلاق من عدمه. ولذلك فإننا ننصح الزوجين أن يذهبا إلى دار الإفتاء المصرية للجلوس مع أمناء الفتوى وعرض واقعة الطلاق بالضبط والتفصيل من أجل معرفة الفتوى المناسبة لحالتهم. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من سائلة تقول في رسالتها: بلغت 60 من العمر، وفي شهر رمضان الماضي تعبت يوما فأفطرت لتناول دوائي، فهل يجوز لي أن أصوم يوم عرفة بنية القضاء وأثاب على هذا اليوم؟ والسؤال الثاني: أريد أن أصوم الأيام القمرية 13 و14 و15 من شهر ذي الحجة، فوجدت أن 13 سيوافق رابع أيام عيد الأضحى وهو 3 أيام التشريق، فهل لي أن أصوم اليوم 3 من أيام التشريق؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. إن اليوم عرفة مكانة عظيمة، فهو يوم الحج الأكبر في قول بعض الفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولعظمة هذا اليوم ندب صيامه لغير الحاج، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وهذا اليوم أقسم الله عز وجل به ضمن قسمه بالأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، قال تعالى: والفجر وليال عشر، ثم أقسم به منفردا ليبين عظمته ومكانته في قول بعض المفسرين فقال: والشفع والوتر، فالشفع هو يوم الأضحى يوم العاشر، والوتر هو يوم عرفة يوم التاسع. لذلك يندب للعبد أن يحرص على صوم يوم عرفة، وأن يغتنم فرصة العبادة في هذا اليوم. والسائلة الكريمة التي عليها صيام يوم من رمضان ولم تقضه حتى الآن، يجوز لها أن تنوي القضاء في يوم عرفة، وكونها أوقعت الصيام في هذا اليوم المبارك ستنال أجر وثواب من صام يوم عرفة إن شاء الله، وفضل الله واسع. وأما عن السؤال الثاني، وهو أنها تريد أن تصوم يوم 13 و14 و15 من شهر ذي الحجة، واليوم 13 سيوافق رابع أيام الأضحى وهو 3 أيام التشريق، وأيام التشريق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه رأى رجلا على جمل يتبع رحال الناس بمنى، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد، والرجل يقول: لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا الرجل وأقره على كلامه. ودخل أبو مرة مولى أم هانئ مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص

0: رضي الله عنهم جميعا، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. قال: إني صائم. قال عمرو: كل. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. فالصحيح أن أيام التشريق لا تصام نفلا، واختلف العلماء في جواز قضاء الفرض فيها، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون. وعليه فعلى السائلة الكريمة ألا تصوم 13 من ذي الحجة، لأنه وافق 3 أيام التشريق التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ويجوز لها أن تصوم 14 والـ15 والـ16، وهذا صحيح أيضا. والله الموفق، والله أعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما نشكر لضيفنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قريب يا إلهي، هل تجيب دعائي إن دعوت فلا أخيب؟ وهل خاب الذي يدعوك يوما إذا ما كان ذا قلب ينيب؟ ببابك قد سألت اليوم عفوا، وإني قد أحاطتني الذنوب. فإن عظمت إذن تلك الخطايا لعفوك أعظم وأنا أتوب.

أنت الواحد الأحد المرج بنا وبما يحيي

0: على الإيمان ثبتني.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ محمد الفيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الأمسية الدينية المسجلة التي أعدها ويقدمها الدكتور وليد الحسيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وعلى بعد خطوات من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا المكان قد امتلأت به مقامات آل البيت، بل امتلأت مصر بمقامات آل البيت رضي الله عنهم وعن جدهم صلى الله عليه وسلم، ولا حرمنا الله من شفاعته ومن محبته ومن زيارته. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والقرآن الكريم إخوة الإيمان مأدبة الله في أرضه، فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. والقرآن الكريم شفاء من كل داء. قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأنشد محب للقرآن الكريم يقول: لله قوم يستهل حديثهم بالذكر والقرآن إذ يتكلموا، حملوا كتاب الله بين ضلوعهم، صدقوا الرسول وللمهيمن أسلموا، قوم هم لله أقرب حينما صاروا على نهج النبي وعلموا، قوم إذا ذكر النبي بمجلس صلوا على خير الأنام وسلموا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. القارئ الشيخ جمال السيد حسين، مستهلا هذه الأمسية بآيات بينات من الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ارشد للنبي.
1: علم القرآن.

عشان صوت الرئيس المشير الكريم العظيم الستين سيرة زينب.

فبأي

القرآن. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي

فأنا

0: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال السيد حسين، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره، ومثل العالم في بلده كمثل عين عزبة يستقي منها الناس. قال محب للعلماء: أجهد نفسك على علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهري، الشمع والعسل، فالشمع نور يستضاء بنوره، والشهد يبرئ لنا الأسقام والعلل. نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة للشيخ زكريا محمد مرزوق إمام مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها بمحافظة القاهرة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. لك الحمد ربنا كالذي تقول وخيراً مما نقول، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه السيد السند العظيم ذو القلب الرحيم والخلق الكريم. اسمح لي سيدي يا رسول الله أن أشدو بمدحك فأقول: له وجه كنور البدر حسناً، ونور البدر جزء من محمد، وعيناه يغار الغصن منها لطيف الشكل سيدنا محمد. له ريق شفاء الناس فيه، سقانا الله غيثاً من محمد. ولما فاقهم في كل حسن قريش كلها حسدت محمد. إلهي قد خلقت لنا محمد، وكيف هو الجميل على محمد. ونشهد أنك المولى إلهي، وأن رسولك الهادي محمد، نبي بارئ من كل عيب، وما في الخلق أفضل من محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سؤال يطرح نفسه: ما الذي جمع هذه القلوب وهذه الأرواح وهذه الأجساد في هذه البقعة الطيبة المباركة؟ إن الذي جمعهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الدعوة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداءً بهدي المولى تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله تبارك وتعالى يقول: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. تلتقي الأرواح على المحبة، والمحبة مقصودة. المحبة هي نور الله في الأرض. ديننا دين المحبة، ديننا يدعونا إلى محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: آل بيتي كسفينة نوح، من تعلق بها نجا. فمن منا لا يحب آل بيت النبي؟ ومن منا لا يعشق آل بيت النبي؟ وصدق من قال: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. من لم يصل عليكم كيف نصلي عليهم؟ ألم تقل في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ إذن فكمال الصلاة بكمال الصلاة على آل بيت رسول الله. من لم يصل عليكم لا صلاة له. إننا نحتاج إلى المحبة، فممن نعرف المحبة، وممن نتعلم المحبة؟ نتعلم المحبة من سيدنا رسول الله، نتعلم المحبة من آل بيت رسول الله، نتعلم الأدب منهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا معاذ: والله يا معاذ إني أحبك، إني أحبك. وقلها لأي إنسان في العالم، إن قلت له إني أحبك تغير حال قلبه، تغير حاله كله، وتحول من عدو إلى حبيب. هكذا كان يعلم الحبيب المصطفى سيدنا معاذ ابن جبل: يا معاذ إني أحبك. ثم يوصيه صلى الله عليه وسلم: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عندما نذهب إلى آل بيت رسول الله ويمتلئ قلبنا بحبهم، فاعلم أن هذا من كمال الإيمان ومن كمال الصفاء. يقولون لك: لا تذهب إلى هذه الأماكن. نقول لهم: إننا نتعلم منهم الصفاء والكمال والأخلاق. ننظر إلى جهاد سيدنا الإمام الحسين نتعلم منه، ننظر إلى حاله وهو يعامل الخلائق، نتعلم منه الرفق واللين والعفو والصفح، ننظر إليهم بعين التعبد وبعين الأدب. سيدتنا السيدة نفيسة التي ختمت القرآن في مكانها التي دفنت فيه، ختمته 150 مرة. من هنا نتعلم، من هنا نتأدب. التي تحدثت عن سيدنا الإمام الشافعي فقالت: رحم الله الشافعي، كان رجلاً يحسن الوضوء، وطالما يحسن الوضوء فهو يحسن الصلاة، وطالما أنه يحسن الصلاة فإنه يحسن كل شيء. ننظر إلى ساحة السيدة الكريمة السيدة رقية بنت سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، ننظر إليها وهي في مكانها وفي ضريحها وفي رونقها، فنتعلم العلم والأدب وحسن الخلق. إنهم آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الساحة الطيبة المباركة المسماة ببقيع مصر المصغر توجد السيدة عاتكة، كما يوجد بجوارها سيدنا علي ابن جعفر الصادق. هؤلاء هم الذين أسروا مصر وكانوا في مصر وتعلقت بهم قلوب المصريين، فأصبحوا أنواراً زاهرة، وحميت مصر بآل بيت رسول الله، حتى أن السيدة الكريمة سيدتنا السيدة زينب حينما جاءت إلى مصر دعت لأهل مصر، ولعل هذه الدعوة كانت سبباً لرفع الكربات، لعل هذه الدعوة استقبلها الله تبارك وتعالى منها، فمن الله على مصر بالخير الكثير. قالت في دعوتها: يا أهل مصر، نصرتمونا، نصركم الله، أويتمونا، أواكم الله، أطعمتمونا، أطعمكم الله، هنيئاً لأهل مصر بمراقد الصالحين. هنيئاً لنا جميعاً أيها الأحبة الكرام. وإن قال لك من قال فقل لهم هذا القول: كثر الشك والخلاف وكل يدعي الصراط السوي، فتمسكت بلا إله إلا الله وحبي لأحمد وعلي، فاز كلب برفقة أهل كهف، كيف أشقى بحب آل بيت النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، واجمعنا بهم مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، واحشرنا تحت لواء حبيبنا لواء الحمد يوم القيامة، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها وجيشها يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين، واكلأنا بحفظك يا رب العالمين. احفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إن العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من الشيخ زكريا محمد مرزوق، إمام مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الدعاء هو العبادة، والله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء. وقالوا: من أدام قرع الأبواب ففي يوم من الأيام ستفتح له الأبواب. فمن أراد النجاة فعليه أن يطرق باب الدعاء دون ملل. وإني لأدعو الله والأمر ضيق، ورب فتى سدت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مخرجا. نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأداية الدينية والمبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت.
2: يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة مهداة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم

يا رب يا

أتيت أشدو بالمحبة ساعة فأتيت أشدو بالمحبة ساعيا للمصطفى بالوصف والكلمات فأتيت أشدو فأتيت

صلى الله على محمد.

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله
0: على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
2: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد، ناتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الأمسية شفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا الله، سائلا الله قضاء دين لكل مدين. وأسأل الله تبارك وتعالى سلامة لحجاج بيته الحرام، وأن يرجعوا وقد تقبل الله حجهم وسعيهم. وأسأل الله أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. في ختام هذه الأمسية لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي دكتور وليد الحسين من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة الامتداد من يوم الجمعة 12 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. كل عام أنتم بخير. فترتنا بدأت مع حضراتكم من الآن وتمتد حتى 2 من بعد منتصف الليل. فريق العمل خلالها عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، العلم نور، به يرى العبد حقائق الأمور، يخرج به من الظلمات إلى النور. وحسبك أخي الكريم أن العلم طريق الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالعلم يعبد المسلم ربه على بصيرة، وبالعلم تتهذب الأخلاق.

0: وسنة رسوله حكم ما يعرض لنا من مشكلات في أحكام وعبادات ومعاملات، وما يعرض علينا من فتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة. قيل للإمام الشعبي: من أين لك كل هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد. انظروا أيها الأحبة الأكارم ما أعظم همتهم وما أشد شوقهم، طافوا الدنيا لتحصيل العلوم، يوم لم يكن هناك طائرة ولا قطار ولا سيارة ولا باخرة، فأين شباب الأمة اليوم من هذه الهمم؟ إخوة الإيمان، جاهدوا أنفسكم وتنافسوا في طلب المعالي، وتسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، واختاروا لأنفسكم طريقا موصلا إلى الله. من منكم ينتدب نفسه لهذه المهمة التي قال فيها بعض السلف، ومنهم سفيان الثوري والإمام الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
1: العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبك

أيها الأحبة الأكارم، الحمد لله كلمة من أفضل الكلمات التي ينطق بها اللسان وتسمعها الأذنان. ما أحسنها من كلمة، وما أرقها من عبادة، وما أطيبها من لفظة، وهي تخرج من القلوب قبل الشفاء. كلمة بها ترفع لصاحبها الدرجات، وتضاعف له الحسنات، وتكفر عنه السيئات. كلمة الحمد تختصر كلمات الثناء والشكر لله رب العالمين، وتختصر عبارات التعظيم والصبر. ما أحسنها من كلمة، وهي تخرج من قلب صابر خاشع وعلى لسان ذاكر. الحمد لله سبب من أسباب رضا المولى عز وجل عن العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها.

0: مدى الدهر قديم جديد، لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد شكرنا وانتظرنا المزيد.
1: أيها الأحبة الأكارم، على المسلم أن يتوكل على الله في كل شيء يريده، فالله وحده من بيده الخير، وهو وحده من يقضي الحوائج. فكم من أمر يظن الإنسان من ظاهره أنه خير ثم يجده شرا، وكم من أمر يظن الإنسان أن في ظاهره الشر ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم.

أنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اليقين بالله وصدق التوكل عليه أول الخطوات، بل أهمها في راحة النفس والسعادة في الدنيا والآخرة.

أيها الأحبة الأكارم، قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: رأيت أقواما يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوتا، فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني، ويتصدق ببعضه، وهو أحوج ممن يتصدق عليه. وقال الإمام ابن القيم: فليس للعبد إذا بغي عليه أو أوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح. وقيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إن الرجل يخطئ ثم يتوب، ثم يخطئ ثم يتوب، ثم يخطئ، فإلى متى؟ قال الحسن البصري: إلى أن ييأس الشيطان منه.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل فؤادي

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن السهرة، من سورتي الحجرات وقاف، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

قلت

الأرض. والله بصير بما يتعملون.

يمنون.

والله.

والله.

الله.

والمسلمين.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكي وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة وقوم تبع

كذبت قبلهم

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود

وأصحاب ليكة وقوم تبع

والله.

نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

جديد. وجاءت سكرة

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

بصرك اليوم حديد.

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

لكل

وأذلفت

توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ.

ذلك يوم الخلود.

وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق

ذلك حشر علينا

0: بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف، تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والباويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وخوبرد.
1: تمام 12، وقد انتصف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه، قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد ركز التابعي الجليل ابن شهاب الزهري رضي الله عنه على التكبير يوم العيد، سواء يوم عيد الأضحى أو عيد الفطر. هذا التكبير سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني من الأحناف، وحكي الإجماع على ذلك. وقد وضح الإمام الزهري في هذا الأثر أن التكبير يوم العيد موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة الأجلاء، فهو يقول: كان الناس يكبرون في العيد، أي كان الناس في زمانه. وزمنه يشمل التابعين والصحابة معا، وسبقهم زمن الصحابة الكرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الإمام الزهري أن التكبير يفعله الناس حين يخرجون من بيوتهم أثناء اتجاههم إلى المصلى، وأن الناس في المصلى يستمرون في التكبير حتى يخرج عليهم الإمام ليؤمهم في الصلاة، فإذا خرج الإمام سكت الناس عن التكبير ويتابعون الإمام في ذلك، فإذا كبر رددوا خلفه التكبير، وتكون صلاة العيد أولا ثم الخطبة بعد ذلك، علما بأن التكبير يستمر إلى عصر اليوم الرابع بعد أيام التشريق، أي عصر اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنها، متحدثا عن التكبير يوم العيد. نتعرف أستاذنا الكريم إلى الأدلة على مشروعية هذا التكبير أيام عيد الأضحى المبارك.
2: هناك العديد من الأدلة التي استفادها السادة العلماء، ومن هذه الأدلة قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات،

0: صلى، وذكرت كذلك أن النساء يكن خلف الرجال ويكبرن بتكبيرهم، أي تشارك النساء الرجال في ترديد التكبير. وذكر السادة الأئمة والعلماء من الأحناف والحنابلة والشافعية وغيرهم أن صيغة التكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذه الصيغة مروية عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن، وقال بعض الأئمة سنده جيد. روى عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله ابن مسعود؟ قال: كان يقولان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويكون التكبير في المصلى جهرا وجماعيا وبطريقة منظمة، فهذا هو الأفضل حين يجتمع الناس في المصلى لإظهار شعائر الإسلام بطريقة حسنة. وأثناء ذهاب الناس إلى المصلى لا يلزم أن يكون التكبير جماعيا، بل كل واحد يكبر ويسمع نفسه حتى يبلغ المصلى، فيصلي ركعتين لتحية المسجد إن شاء، ثم يجلس ويشارك إخوانه المصلين في التكبير والصلاة وسماع الخطبة، ثم ينصرف إلى بيته مهنئا من لقي من المسلمين.
1: لكن نتساءل أستاذنا الكريم، إذا كان للتكبير يوم العيد وأيام التشريق صيغة معينة واردة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمزيد من التبيان.
0: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة للتكبير يوم العيد، فالأمر فيه سعة كما وضح الإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه. والصيغة التي ذكرناها هي مروية عن سيدنا علي وابن مسعود، وأقرها جمهور الفقهاء، وهي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،

0: على حجاج بيت الله الحرام الذين وفقهم الله عز وجل لأداء مناسك الحج، بعد الانتهاء منها عليهم ألا يعودوا إلى أوطانهم إلا بعد زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: إذا تيسر لهم ذلك يا دكتور، لكن إذا لأسوأ الظروف لم يتيسر لهم الزيارة، هل عليهم إثم؟
0: المسألة اختلافية بين الفقهاء يا دكتورة، ما سنبينه في الإيه؟ في الكلام
1: إن
0: اللاهق
1: شاء
0: إن شاء
1: الله.
0: الله.
1: بداية معنى الزيارة وحكمها.
0: الزيارة اسم من زاره يزوره، أي قصده مكرما له. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تتحقق بزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. والرأي الراجح عند الفقهاء الأجلاء أن زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة. وقال بعض فقهاء المالكية إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة.
1: ولكن يا دكتور، سنة مؤكدة، نحن نقول إن السنة المؤكدة هي ما وظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة لزيارة قبره كيف تكون سنة مؤكدة وهو لم يزر هذا القبر؟ طبعا يا دكتور،
0: السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية.
1: أي
0: فالإنسان الذي وفقه الله عز وجل لأداء المناسك وذهب إلى البقاع المقدسة، طاف وسعى ووقف في عرفات واتجه المزدلفة ثم إلى منى وقام برمي الجمرات، عليه أن يشكر الله عز وجل وأن يعمل على زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لشكره وتقديره، لأنه علم الأمة كيفية أداء المناسك. فحينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع جمع الناس وقال لهم: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. واستدل الفقهاء على مشروعية زيارته صلى الله عليه وسلم بما جاء في سورة النساء في قوله جل شأنه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واستدل الفقهاء أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي.
1: نعم. وبالنسبة لمعنى الآية القرآنية دكتور،
0: معنى الآية:
1: أي
0: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني إذن من جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الاستغفار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر له إن شاء الله.
1: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وساداتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، من قراء الإذاعة المصرية الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام. ولد القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام بمدينة شربين في محافظة الدقهلية عام 1943 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. قرأ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام بالإذاعة المصرية منذ عام 1992 من الميلاد. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. وفي مثل هذا اليوم 29 من شهر مايو من عام 2001 من الميلاد رحل عنا القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة الفرقان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

اه.

واو.

وَتَ

وتوكل على الله.

أروع.

الرحمن

الله.

Amen.

وتوكل على الله.

الرحمن. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن

الرحمن فاسأل به خبيرا.

أم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ

وجعل فيها سراجا.

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة.

وهو الذي جعل الليل وسكنا

وعباد

النبي. إن عذابها كان

والله

أماما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

وكان الله غفورا.

آه.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام، وذلك بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم.

0: إشارته ضبط الوقت وقد أعلنت الواحدة من صباح يوم السبت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 12 من سورة القصص حتى ختام السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره،

أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

علينا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.

عذابا. لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت على

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

أقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.

0: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل من الآية 12 من سورة القصص حتى ختام السورة الكريمة، فقرة تالية تأتيكم في حوالي 5:45 من صباح السبت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

ورحت أدق

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 1:35 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، نستمع خلالها إلى القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يرتل من أول سورة الحاقة حتى ختام سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخر

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية،

أبيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه

لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

الرحيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرف

ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا

عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا

به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا

حدائق خددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.

أقل عددا؟ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتب.

هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.

0: وخيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، رتل خلالها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي من أول سورة الحاقة حتى ختام سورة المزمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:05 من صباح يوم السبت 13 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 30 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الزمر وغافر، يتلوها القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الزمر وغافر، تلا علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في حوالي 3:30 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في هذه الإذاعة الخارجية، تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين الدكتور هشام محفوظ، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد أبو طالب السوهاجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسنجزي الشاكرين.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ أحمد أبو طالب السوهاجي 3:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، وقوله لا يسلمه أي لا يسلمه إلى عدوه، والكربة هي الشدة. وفي الحديث دعوة إلى ترابط المسلمين في الشدائد حتى يفوزوا برعاية الخالق في الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النساء، يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.